ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الدجال شر غائب ينتظر، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 2 من شهر ذي الحجة عام 44,400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا أيها الإخوة قد آذنت بصرم وانقضاء وزوال وفناء. يقول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل ذكره: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقول الحق تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة أيها الإخوة قد اقتربت، وإن مجيء الساعة بظهور آياتها وأشراطها، وكثير من علاماتها التي بينها النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلكم الشرائط والعلامات، كل هذا تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة وإرهاصا للساعة لعظم هولها وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن من أعظم ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون بين يدي الساعة وأشده هولا هو خروج الدجال، إذ هو شر غائب ينتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا جاء هذا اللقاء تحذيرا لأمة الإسلام بأن لا تنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها وملهياتها وصيحات أهل الشبهات فيها عن الاشتغال

بما هم مقدمون عليه من أهوال يشيب منها الولدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اللقاء أدرت الكلام فيه على نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الدجال، ولماذا يقال له المسيح الدجال، والثانية أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن فتنته أعظم فتنة. ثالثا صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. رابعا هل هو موجود الآن، وجهة خروجه. خامسا العصمة والوقاية منه. سادسا هلاكه ونهاية فتنته. سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة في مسألة الدجال أو في قضية الدجال، وبالله التوفيق والسداد. أولا في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح الدجال. الدجال لغة فعال مأخوذ من الدجل، والدجل يدل على ستر وتغطية، على ستر وتغطية. قال أهل اللغة الدجل تمويه الشيء، تمويه الشيء. وسمي الكذاب دجالا. قال ابن دريد كل شيء غطيته فقد دجلته. وقال الخليل الفراهيدي الدجال الكذاب، وإنما دجله كذبه، لأنه يدجل الحق بالباطل، أي يغطي الحق بالباطل. انتهى. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، ومنه الحديث يكون في آخر الزمان دجالون. أقول والكلام مني، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. يقول رحمه الله أي كذابون دجالون، أي كذابون مموهون. قال وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، وفعال من أبنية المبالغة، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، الكذب والتلبيس. انتهى. إذن أصلها مأخوذ من الستر والتغطية والتمويه، وإنما يأتي هذا بسبب الكذب. بسبب ماذا؟ الكذب. يقال له المسيح الدجال. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن الدجال ممسوح العين، ممسوح العين. قال القاضي عياض رحمه الله قال عيسى بن دينار وغيره سمي دجالا مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعلا

قيل بمعنى مفعول، وقيل بمسحه الأرض، وقيل بمسحه الأرض حين خروجه، يعني يجوبها ويمسحها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. انتهى. ولا شك أن النص يدل على أنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وما لا مانع من دخول تلكم المعاني تحته أيضا، فهو لأنه ممسوح العين ويمسح الأرض يجوبها ويقطعها، وهو ممسوح منه الخير لتدليس لكذبه وتمويهه واستخدامه ماذا؟ الضلالة في إشاعة فتنته، نعوذ بالله منه. ثانيا، أنه من علامات الساعة الكبرى وأعظم فتنة، أعظم فتنة تقع، وقد حذرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمامهم منه، خروج الدجال. أيها الإخوة، من علامات الساعة الكبرى، وما أدراك ما الساعة؟ وقد تواترت الأخبار والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخروجه في آخر الزمان، ومن ذلك حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، أو ابن أسيد رضي الله عنه، قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان ولا يكون إلى يوم القيامة أعظم فتنة من المسيح الدجال، ولا توجد فتنة أشد من فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أكبر أو أمر أكبر من الدجال، أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. انتهى. وذكر شيخ الإسلام

ابن تيمية الحراني رحمه الله. الحديث الصحيح في تعوذ أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن تشهد في الصلاة أن يتعوذ من أربع، ومنها وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من العذاب، إلى أن قال: ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة الخاصة، يعني فتنة الدجال. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، ومراده فتنة المحيا والممات. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. انتهى كلامه رحمه الله، كما في المجموع للعلامة ابن قاسم. وقال أيضا في موطن آخر: فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا، أعظم فتنة تكون في الدنيا. ويقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري معلقا على استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال في حديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل والكسل ومنه وفتنة الدجال. قال العيني رحمه الله: قوله وفتنة الدجال، إذ، لماذا يستعيذ؟ قال: إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم منها. لماذا هذه الفتنة أشد وأعظم فتنة؟ بسبب ما يخلقه الله تعالى مع هذا المسيح الدجال، ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية لا خيالية، فتنة حقيقية لا خيالات، كما يزعم أصحاب الشهوات والشبهات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه، نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه

نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ضفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه الفتنة وسيأتي أيضا مزيد آخر، هذه الفتنة التي تكون معه وتصحبه يستعملها في إضلال الناس وإغوائهم ويزعم أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر لأمرهم ولعظم فتنته وكثرة من يكفر بسببه. فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال منذ نوح عليه الصلاة والسلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنذر أمته المسيح الدجال في الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي لفظ لمسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال النووي رحمه الله: تعلموا أنه أعور، اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، وكذا نقله عياض وغيره عنهم قالوا: ومعناه اعلموا وتحققوا انتهى. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا، كررها: إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: إنما كان هذا من الأنبياء، يعني إنذار قومهم، إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم

على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، قال: الأمم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجال وحذرت منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. وفيه أنه مكتوب بين عينيه كافارا. يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمم كلها متفقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد حذروا أممهم ماذا؟ الدجال وفتنة الدجال. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه واستعاذة من شره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذات غداة في أصحابه فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في طائفة النخل، أي قريب ظهوره وخروجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هكذا كان يتعوذ صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر من التعوذ من الدجال وفتنته نعوذ بالله منه. ثالثا، صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. بيّن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه أمر الدجال بيانا شافيا كافيا وافيا، فجاءت السنن والأخبار الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام تصف عظم فتنته وتنعت زمن خروجه وتذكر صفته وتقص أخباره وأنباءه، بل وتبين الملجأ والمخرج من شره وفتنته. فقد مضى معنا أن

نارا وجنة، وأن جنته نار وناره جنة، ومعه نهران، بل ومعه جبال من الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمرها أن تخرج كنوز الأرض فتخرجها، يقطع الأرض بصورة عظيمة يسير فيها مسرعا كسرعة الغيث إذا ما استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق العظيمة التي تعظم بها فتنته. الفتنة كما مضى، الفتنة كما مضى المصاحبة معه هي فتن حقيقية لا خيالات، حقيقية لا خيالات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. الحديث الذي تقدم هذا يثبت ما معه من هذه ماذا؟ الفتن العظيمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الدجال؟ حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. ومن الأحاديث التي ذكرت الدجال وذكرت كثيرا من أوصافه وفتنته حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث فيه طول. قال رضي الله تعالى عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، ذكر الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، قد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق، فعث يمينا وعث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا

قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له هل من آمن به واستجاب له استجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا يا عباد الله فاثبتوا؟ لم يستجب، وإنما استجاب لإبليس وأعوانه وداعية الشر المسيح الدجال. قال فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم لقوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله. هؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، لا يخطئه. ثم يدعوه فيقبل يجتمع بعد أن قطع، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يطلب الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، إلى آخر الحديث مطولا رواه الإمام مسلم، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. قال العلامة ابن العربي رحمه الله: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب.
وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف، أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال. وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته. انتهى كلامه رحمه الله. المؤمن حقا وصدقا يعصمه الله تعالى من الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته. كان أكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدجال. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينصبك منه أن أنه لا يضرك أو إنه لا يضرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إنهم يقولون إنه أو إن معه الطعام والأنهار. وفي بعض ألفاظ الحديث: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا، قال: قلت قول المغيرة رضي الله عنه: يقولون إن معه الطعام والأنهار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. قال: أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. القوم الذين جاءهم فردوه عليه قوله: أما كانوا مؤمنين وموقنين؟ كانوا مؤمنين وموقنين، ما زادهم ما معه إلا ثباتا على الحق. قال: بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه ذلكم الشاب: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك أي أنه ليس معه شيء، هو معه. قلت: هي فتن حقيقية لا خيالية. ليس معه شيء من ذلك، بل يجعل ذلك آية على صدقه. أما يدعي الألوهية هو؟ فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه؟ انتهى. ما الذي يقصده بقراءة من لا يقرأ؟ كافراء، يقرأها كاتب وغير كاتب، قارئ وغير قارئ. من صفات الدجال في السنة المطهرة أنه أعور، كما مضى في حديث عمران في الصحيحين، ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافارا. وفي بعض ألفاظ الحديث: كافر بدون تقطيع، وبعضها بالتقطيع. التقطيع عند مسلم. يقرأ هذه كل مسلم، قارئ وغير قارئ. قال العلامة النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون

أن هذه الكتابة على ظاهرها، على إيش؟ على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية لا يستطيع أن يمحوها المسيح الدجال، لا يستطيع. جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب نعم، هو موجود الآن، الدجال موجود الآن. قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه. تميم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث الجساسة المشهور عند مسلم وغيره، قال فيه تميم رضي الله عنه: حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، من أعظم ما رأوه خلقا. ليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم. وأما جهة خروجه هو مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة التي في البحر. أما جهة خروجه فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده نحو المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث: ليس ما هنا للنفي، لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق، وما هنا زائدة لصلة الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق. إذن هو يخرج من جهة المشرق. من أين من جهة المشرق؟ من خراسان، من يهودية أصفهان. فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. قال العلامة القاري في المرقاة: خراسان بضم أوله. ثم قال: إنه بلاد، يعني معروفة، بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق،

عليهم الطيالسة. وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان أو أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. انتهى. حارة في أصبهان يقال لها اليهودية، هذا بدء الخروج. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وكونه في ماذا؟ في الجزيرة. يخرج من الجزيرة بداية الظهور هناك. واضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. انتهى. يتبعه كما مر 70,000 من يهود أصبهان كما مر في حديث مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: إن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو المسيح عيسى بن مريم، بل هو آخر ينتظرونه. وهم في الحقيقة اليهود هم ينكرون عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله في آخر الزمان. قال: وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإن الذي يتبعه اليهود ويخرج معه 70,000 مطيرس من يهود أصبهان، ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال أبو نعيم: في تاريخ أصبهان كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت باليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم قال ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور، فسكنها المسلمون، وبقيت لليهود منها قطعة، قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان إلى آخر الحديث، فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور، لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود. وكما قال الإمام ابن كثير: حارة، صارت حارة. وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم 70,000. انتهى. يمكث الدجال أيها المؤمنون 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

النواس رضي الله عنه آنفا. ومن المهم هنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم وركن عظيم من أركان الدين، ألا وهو الصلاة التي يتهاون فيها الكثير والكثير ويغفل عن القيام بها، مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة، أي أسبوع، كيف يصلون؟ أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدرة، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة وصلوا فيه كل يوم يقدر بساعاته. قال العلامة القرطبي أبو العباس: ظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة، وهذا ممكن لا سيما في ذلكم الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، لا سيما على يدي الدجال، لا سيما على يدي الدجال، انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله: في يوم كسنة إلى آخره. قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر، على هذا القدر المذكور في الحديث. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم، انتهى. المسيح الدجال أيها الإخوة يجوب الأرض ويمسحها ويطوفها ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنها أماكن معصومة من دخوله فيها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب أو نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية عند مسلم أيضا: فيأتي سبخة بالجرف أو سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذا يدل على أنه ثمة منافق أو كافر يكون آنذاك، ولكن المدينة تنفي خبثها، فلا يبقى فيها بعد هذه الرجفة كافر ولا منافق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق

أمته المدينة يأتيها من قبل المشرق، همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح أن الدجال قال لتميم رضي الله تعالى عنه ومن معه لما رأوه مدججا ومسلسلا، قال الدجال له: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإنا على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فمكة والمدينة معصومة من دخول الدجال، لا أن من فيها معصوم من أن يخرج إلى الدجال. انتبه. خامسا، العصمة والوقاية منه ومن فتنته. لتعلم بارك الله فيك أن التعوذ من الفتن صغارا وكبارا أدب أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، ودلهم على ذلك قولا وفعلا، فكان يفعله ويقوله ويعلمه أصحابه، وهذه شريعة لأمته. ومن تأديبه وتعليمه هذه الفتنة العظيمة التي تعوذ منها وأمر أمته أن تتعوذ منها، أعني فتنة المسيح الدجال. وأتناول هاهنا جملة من الأسباب التي يعصم بها المرء من وقوعه في فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه ومن فتنته. وهذه السبل أرشدنا إليها خير الخلق وإمامهم وسيدهم وقدوتهم ومعلمهم الخير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه.

فمن هذه السبل سبل الوقاية من الوقوع في شراك فتنة المسيح الدجال: أولا الإخلاص لله تعالى في اللجوء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى، وسؤال الله التوفيق والتسديد والعصمة من الوقوع في الزلل والفتن. فالإخلاص لله أس العبادة، أس العبادة مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تنسى هذا، فما ضيع من ضيع ووقع من وقع في أتون الفتن إلا بتضييع هذا الركن العظيم. ومن يجيب الشيطان وداعي الشيطان، ومن يجيب إبليس والمسيح الدجال، فإنه قد أخل بهذا الركن العظيم والعياذ بالله تعالى. ثانيا التعوذ بالله من فتنته، التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص. فذلكم دأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، إلى أن قالت: وأعوذ بك، أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته بالاستعاذة أو بالاستعاذة من شر الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:

أتشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث أنس فليستعذ، ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذه الاستعاذة. هذا الأمر بالاستعاذة دبر كل صلاة يفيد أمرين اثنين عظيمين: أولا شدة فتنة المسيح الدجال، شدة فتنته، ثانيا قرب خروجه وظهوره، قرب ظهوره وخروجه، ثالثا من وسائل العصمة من فتنته حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. ما ينفع تحفظ أول عشر آيات ثم تسرح وتمرح لا تقيم حقا لله ولا واجبا ولا فرضا. هذا من أقبح أنواع الإرجاء وأردئه. لا بد أن يصحب هذا عمل مع إيمان جازم صادق بتحقيق العبودية لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الحديث الطويل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا التسلح، التسلح بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين مع ضرورة الاعتصام بالسنة المطهرة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني القوم معهم أسلحة، فيقولون له لهذا الرجل: أين تعمد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقول مجيبا: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا؟ أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا

أحدا دونه، قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس، قال هذا المؤمن يا أيها الناس هذا الدجال ينذر الناس الذين تابعوه واتبعوه، يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطره ضربا، قال فيقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب، قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرق رأسه من مفرقه حتى يفرق بين رجليه من فوق إلى أسفل حتى يفرق بين رجليه، قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما، قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ قال ما ازددت بك إلا بصيرة، ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال شيخنا الإمام محمد العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه معلقا، هذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان، لا يمكن أن تتصور هذا ولو حدثك من حدثك، فليس الخبر كالمعاينة وليس من رأى كمن سمع، لا يتصوره أو لا يتصور أو لا يتصور رهبته إلا من باشره، ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاله وما يدعو إليه. انتهى. صدق هذا الرجل، صدق في قوله ونصح في إعذاره، وصدق في بيان أنه مسيح كذاب. وعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله جل جلاله وعلى اعتصامه بسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، واستدل على باطل الدجال وعلى كذبه وعلى أنه ليس بإله ولا رب ولا يستطيع بما حدثه أو حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التسلح بالعلم الشرعي ليس فقط في فتنة الدجال، بل في كل فتنة، في كل فتنة لا ترى أحدا يموج فيها إلا بسبب ضعفه، ضعفه بالعلم والتزامه غرز أهل العلم الثابتين. ثق تماما، لن يصحب هؤلاء الفتانين إلا ضعيف أو مشبه عليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل المؤمن من المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الطائفة الناجية، هو من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي تكون مع عيسى عليه السلام حين نزوله، لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى، يقول لعيسى أمير هذه الطائفة، يقول لعيسى تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. جاء وقت الصلاة. وفي حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح قال الدجال لتميم، قال الدجال لتميم رضي الله تعالى عنه: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، وكانت إذ ذاك لم تغير إلى المدينة أو طيبة. قال الدجال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يريه من العرب وأطاعوه. قال لهم الدجال: قال الدجال قد كان ذلك، قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أي أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هو خير؟ لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا المؤمن قد أطاع رسول الله حقا وحقيقة، وتسلح بالعلم، فصدع بالحق أمامه، وصرح بالحق أمامه، وأتى بالبرهان الذي لا يدفعه دافع. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. خامسا، من أسباب الوقاية وسبل الوقاية منه، من أسبابها السبب الخامس، البعد عنه عند السماع به. أخرج الأئمة أبو داود وأحمد واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فلا يزال به، مما يراه من الفتن التي معه، فلا يزال به

ما معه من الشبه حتى يتبعه. نعوذ بالله من الفتن. لا تجعل أذنك بوقا لكل فتان، لا تجعل بوقك لكل فتان، انأ بنفسك عن الفتن لا تهلكها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين عقب الحديث: فما استعين على التخلص من الشر فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مظان الشر، الشيطان يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير. لعل الله، لعل الله، ها لعل. أنا أنصحه، أنا أكلمه، يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. والله المستعان. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. نتمم ما كنا قد بدأناه حفظكم الله أجمعين، ونأتي إلى النقطة السادسة عقب الانتهاء من أو التذكير بجملة من الوسائل، وهي متعلقة بهلاكه ونهاية فتنته، أعني المسيح الدجال. هلاك مسيح الضلالة الدجال إنما يكون على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريم، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وذلك أن الدجال يظهر في الأرض كلها ويجوبها ويدخل، ما من قرية إلا ويطأها إلا مكة والمدينة كما مضى، ويكثر أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه، وتعم الفتنة به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينجو من فتنته إلا قلة من المؤمنين، وهي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. ثم إن الله تعالى يأذن لأهل الإيمان بالفرج، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلب الدجال فيدركه بباب لد، فيقتله. وقبل ذلك، ما أن يراه الدجال يرى عيسى عليه السلام حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، إلا أن الله تعالى يمكن عيسى عليه السلام من قتله، ثم يري الناس دمه في حربته. وبهذا يطوى خبر أعظم فتنة يبتلي الله عباده البشر به.

في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح كما مر، قال: ثم يدعو رجلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال النووي في شرح مسلم: ضابطا باب لد أو منطقة لد، قال: بضم اللام والتشديد أو وتشديد الدال، ثم قال: بلدة قريبة من بيت المقدس. باب لد أو لد، بلدة قريبة من بيت المقدس. وذكر الحموي في معجم البلدان أنها قرية قرب بيت المقدس من نواحي في فلسطين، ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجال فيقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المسلمون فآمنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه، وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأخبر في الحديث الصحيح أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على منكبي ملكين، فإذا رآه الدجال إنماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه فيقتله، فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على بضع عشرة خطوات منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله بقوله في الحديث الصحيح إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك من شدة ما فيه من الخوف، يهلك الدجال من رؤية عيسى عليه السلام، ولكن الله يمكن منه ولا يمكنه من الذوبان. قال: ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه

في حربته انتهى. سابعا، عقيدة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في فرقة في الدجال شغب وشكك أهل الأهواء والضلالة والغفاء والغواية والعفن الفكري كعادتهم، شغبوا وشككوا في أبواب الدين وأصول الدين وأصول الاعتقاد، فتناولوا قضايا كثيرة ومنها هذه القضية المهمة المرتبطة بعلم الغيب، مرتبطة بالإيمان بالغيب وبتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدخل في الإيمان بالرسل. امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في آيات كثيرة، ومع هذا لم يهمل أهل الحق، لم يهمل دعاة الحق وأئمة السنة هذا التشغيب والتشكيك، فانبرى أئمة العلم والهدى الطائفة المنصورة لبيان الحق فيها والرد على من أنكرها أو شكك، وسطروا في ذلك المؤلفات العظيمة، سطروا ذلكم الرد في مؤلفاتهم الكثيرة، ومن ذلك قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في كتابه أصول السنة، قال وهو يعدد أصول السنة عند أهل الحق، قال والإيمان أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هكذا قال الإمام رحمه الله، وجاء في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في أول كتابه، قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وقد توفي رحمه الله عام 80 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم عدد الاعتقاد، فكان من قولهم إلى أن قال والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أكذب الكاذبين انتهى. فهذا الذي يشكك أو يشغب أو
المنكر هو داخل في هذا الوصف الذي وصف من أنه مبتدع زائغ عن سبيل السنة وأهل الحق. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيلة ميل من الرملة. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. وقال في موطن آخر من إكمال المعلم: هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين لا خيال، شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال الله كما قال: ولن يسلط على غيره في الحديث، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ولا غيره، ويبطل أمره بعد أو يبطل أمره بعد ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم، خلافا لمن أنكره أو لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم مسيح الهدى، فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية، أما ادعى النصارى فيه الإلهية؟ فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين كما تقول الحلولية. ولهذا لما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال وقال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذر قومه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث دلائل، ظاهرة تظهر لكل مسلم يعني مؤمن.
موحد ثابت تبين كذبه هذا الدجال. ما هي الثلاث؟ يقول رحمه الله: أحدها قوله في الحديث عن الصحيح، قوله: مكتوب بين عينيه كافارا. هذه آية لا يستطيع أن يمحوها الدجال مهما فعل، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن موحد بالله. الثاني قوله: واعلموا، في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، صحيح؟ فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: الحق الذي لا مرية فيه أن الأحاديث التي وردت في الدجال وخروجه كثيرة جدا مستفيضة، منها جملة كبيرة في الصحيحين وغيرهما بلغت حد التواتر أو هي متواترة. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة: لما كان وما يكون بين يدي الساعة، في باب خروج الدجال، قال: وما أدراك ما الدجال، منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوجال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت آثار وأحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة من ذلك. وبعد أيها الأحبة، فإن هذا التذكير في هذا اللقاء، وقد سمعتم وشنفت أسماعكم بجملة عديدة وكبيرة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة العظيمة، وهي كثيرة، أعني الأحاديث في هذا الباب، ومستفيضة متواترة. دعاني إلى دعاني ذلك إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به، كما قلت في أول اللقاء وأختم به: ألا ننشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها عما نحن مقدمون عليه، وهو واقع لا محالة ورب السماء، ويدعو أيضا لضرورة التذكير به، وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن من شهوات وشبهات، أن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والتذكير بها من باب التعاون على البر والتقوى، والتذكير بها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لذا أيها الإخوة، إن تعليم المرء نفسه وأهله وأولاده

0: بين الأولاد والنساء والرجال، قال: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرعت. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
1: يا عين صاد ذكر رحمة.

فردت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

الأحجار وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن أبي الروم في علم النحو، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي على علامات الخفض التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبهذا يكون المصنف عليه رحمة الله قد أتم الكلام على العلامات المتعلقة بالأحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء، وهي الرفع والنصب والخفض. وكما سبق معنا أن هذه الأحكام أو هذه الألقاب هي متعلقة بالأسماء، فلا مدخل لها، فلا تشترك مع الأفعال فيها إلا في الرفع والنصب. ولما فرغ من بيانها انتقل إلى بيان الحكم الذي اختص به الفعل، فقد تقدم معنا أن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض وتختص الأفعال بالجزم. وآخر ما هنالك هو الكلام على علامات الجزم، والجزم حكم إعرابي مختص بالفعل المضارع، كما عرفنا ذلك آنفا من أن الأفعال كلها مبنية عن الفعل الماضي وفعل الأمر، وأيضا الفعل المضارع في بعض صوره

الفعل المعرب هو الفعل المضارع في غالب أحواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ها هنا شرع المصنف لبيان علامتي الجزم، والجزم له علامتان لا ثالث لهما، أما الأول فالسكون وهو العلامة الأصلية للجزم، وأما الثاني فالحذف وهو العلامة الفرعية للجزم، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مواضعها. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع كما سيأتي معنا في باب الأفعال هو المشابه، لأنه مأخوذ من المضارعة، لأنه يشبه الاسم، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط كما كرر ذلك مرارا. ولما قال المصنف رحمه الله الفعل المضارع الصحيح الآخر، تبين لنا أن الفعل ليس قسما واحدا، فلما قال الصحيح الآخر دل على أن هناك فعل آخر يختلف عنه، له حكمه المستقل، وهو ما سيبينه في علامة الحذف وفي خلاصته إذا انتهى من علامات الجزم. سنذكر صور الفعل المضارع التي لا يخرج عنها شيء من كلام العرب مما تكلمت به في جميع كلامها. السكون قلنا هو العلامة الأصلية، ومحله الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع الصحيح الآخر ما كان آخره حرفا صحيحا وليس حرف علة. وحروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، وهذه حروف العلة تتكرر معك في علوم كثيرة، وهي التي يقول عنها أيضا هذا ضرم الحريري. أما ابن مالك فإنه يقول: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فمعنى هذا أن الأفعال التي لا تختم بالألف ولا بالواو ولا بالياء فهي صحيحة الآخر، وعلامة إعرابها السكون، والواو هي الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا ولا تكون إلا ساكنة، فهي دائما كما يقولون حرف مد. هذه هي حروف العلة، إذا عرفتها وتبينت لك وتمرنت عليها علمت أن ما عداها فإنه ما يسمى بالفعل المضارع الصحيح الآخر. مثل أن تقول: لم يوفق من لم يطلب العلم، لم يوفق من لم يطلب العلم. فإذا نظرت إلى كلمة يوفق وإلى كلمة يطلب، ونظرت إلى الحكم الإعرابي الذي أوجبه

العامل السابق لهما وهو لم، والذي هو حرف الجزم الذي يحدث الجزم في الفعل المضارع. ونظرت إلى الحرف، ونظرت إلى الحرف الأخير من هذه الكلمة بعد أن كانت قبل دخول الجازم عليها يوفق ويطلب، ولما دخل عليها الجازم ذهبت الضمة حل محلها السكون بسبب أن العامل قد جلبها فجاء السكون فصار الحرف الأخير ساكنا، وهذا مؤثر في الكتابة ومؤثر في النطق، ولا يشكل عليك في الكلمة الأخيرة أننا قلنا من لم يطلب العلم لأن هي ساكنة، وإنما حركت كراهة لالتقاء الساكنين كما هو معلوم لا يخفى عليكم. قال الله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انظر إلى كلمة يسرق، هذه الكلمة فعل مضارع ولم يختم بحرف علة فهو صحيح الآخر، وسبق بأن الشرطية، وهذه أن الشرطية من جوازم الفعل المضارع. إذن فالحالة هذه أن هذا الفعل المضارع مجزوم، وما علامة جزمه؟ فما علامة جزمه؟ السكون، علامة جزمه السكون. وهذا أمثلته كثيرة في كلام العرب، وعندما نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المصنف لجوازم الفعل المضارع سيتبين لنا هذا كثيرا. لما فرغ المصنف من الكلام على هذه العلامة الأصلية انتقل إلى الكلام على العلامة الفرعية، فقال رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر صورتين للفعل المضارع، صورة عرفناها بمقابلها لأننا قلنا بأن ما عدا الأفعال التي ختمت بحرف من حروف العلة فهو صحيح الآخر، إذن الأفعال التي ختمها بحرف علة وهي الألف والواو والياء فهذه هي المعتلة الآخر، تجري عليها أحكام الفعل المضارع تدخلها الجوازم، فإذا دخل عليها جازم فإنها أي الأفعال المعتلة معتلة الآخر فإنها ينتهي عنها أو يذهب عنها حرف العلة هذا، ويكون هذا الذهاب لحرف العلة المؤثر في النطق وفي الكتابة يكون هذا هو العلامة التي دلت على جزم الفعل المضارع. فأنت عندما تقول لم يرضى الله عن القوم الكافرين، وعندما تقول لم يقضي القاضي، لم يقضي القاضي بالحق، وإن شاء الله أنه قضى بالحق لكن هذا مثال جاء على لساني، نسأل الله أن يوفق القضاة. وعندما تقول لم يدعو الكافر ربه، إذا نظرت إلى هذه الأفعال الثلاثة وإلى ختمها وأن أحدها ختم بالألف والآخر ختم بالياء والآخر ختم بالواو، نظرت أن هذه الحروف الأخيرة ذهبت بسبب العامل الذي دخل عليها فأذهبها فصارت علامة للجزم، صارت علامة للجزم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، ترى إلى ربك.

ألم هذا هو عامل الجزم، العامل الذي أحدث الجزم، كما قلت لكم سيأتي معنا عوامل الجزم. وترى، ترى هذا هو الفعل المضارع، وإذا أردت أن تعرف أصله أخرج عنه حرف الحرف الجزم، تقول ترى، ترى، ترى العلم نافعا مثلا، هذا لم يدخل عليه جازم. أدخل عليه الجازم فتقول ألم ترى كيف فعل ربك، أثر في صورة الحرف، أثر في صورة الكلمة. إذا كتبتها فإنك تكتبها بدون ألف، وإنما تضع عليها وإنما تضع عليها فتحة لتدل على أن المحذوف هو الألف، هذا أمر. والأمر الثاني لتدل على أن النطق يكون في حال الوصل بهذه الفتحة، لا أنها تكون ألفا. فأنت إذا نظرت إلى صورة القارئ مثلا هو يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت لا ترى سكونا، لا تتصور السكون في فمه أو في كتابته، وإنما الذي حصل أنه أجلب الفتح. هذا الفتح ما فائدته، ما قيمته، ما مهمته؟ للدلالة على الحرف المحذوف. وكذلك عندما تقول في المثال الذي سبق لم يقضي، لم يقض، إذا وقفت لم يقض، لكن إذا وصلت في درج الكلام تقول لم يقضي القاضي، فاجتلبت كسرة بعد حذف الياء للدلالة عليها. وإذا كتبتها كتبتها بالضاد، ولهذا يعني يلغز بعض العلماء يقولون كلمة مكونة من حرف واحد أو فعل مكون من حرف واحد، عندما تقول عي عين وتحتوي كسرة من وعى، يعني كأنك تأمره بالوعي أو تأمره بالوعي، عي الكلام، وهكذا في جميع ما آخره حرف علة. من ذلك أيضا قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر، فإذا نظرت إلى يدعو ومن سبقها وهو يعني أداة الجزم وهي من الشرطية، وهذا الفعل معتل بالواو فحذفت الواو لهذا الجزم. وكذلك في الألف ومن يتولى الله ورسوله، وهذا كثير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العربي في شعرها ونثرها، لا يفصيه إلا الله جل جلاله. كذلك في الياء، في قوله جل جلاله من يهدي الله، انظر إليها في المصحف وانظر إليها فيما يكتب من كلام أهل العلم، يهدي، دخل عليها عامل الجزم وهو من الشرطية فجزم، جزم الفعل. وما الذي يدلنا على جزمه؟ حذف حرف العلة، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني مما تكون الحذف فيه علامة للجزم في الفعل المضارع إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة التي عبر عنها المصنف بالأفعال الخمسة، سبق معنا الكلام عليها، وأن كثيرين من النحويين من المحققين يقولون بأن الأولى التعبير عنها بالأمثلة الخمسة، لأنها إذا أدرجت في الكلام، إذا دخلت في الكلام، إذا عبر عنها لا يحصي الكلام، لا يحصي ما يعبر به عنها إلا رب العالمين جل وعلا من الكلام، كلام كثير، وهي يفعلون أسفل وتفعلون أعلى، ويفعلان أسفل وتفعلان أعلى، وتفعلين، والتي عبر عنها المصنف بتعبير آخر بأنها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، تعبر عنها بالأمثلة الخمسة، تعبر عنها بالأفعال الخمسة، تعبر عنها بما اتصل به واو الجماعة أو الألف الاثنين أو ياء

مؤنثة المخاطبة، قل ما شئت، المؤدى والغرض واحد. هذه مر معنا أن رفعها بثبات النون، وأن نصبها بحذف النون، وكذلك أيضا يأتي معنا الآن أن جزمها بحذف النون. فإذا دخل على الفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة جازم، فإنه يحدث له حذفا في آخره. هذا الحذف ما هو؟ هذا الحذف هو حذف النون الذي كان من قبل علامة أن الفعل المضارع مرفوع. عندما تقول الطلاب لم يجتهدوا في المذاكرة، طبعا غيركم، أنتم ما شاء الله عليكم تذاكرون إن شاء الله. وعندما تقول الطالبان لم يجتهدا في المذاكرة، وعندما تقول الطالبة وعندما تقول أنت يا هند لم تجتهدي في المذاكرة، فيجتهد ويجتهدا وتجتهدي أصلها يجتهدون وتجتهدان وتجتهدين، لكن هنا دخل على الفعل عامل الجزم فصار مجزوما. والذي العلامة، دائما نسمع كلمة علامة، طبعا العلامة مأخوذة من العلم، وهو الشيء الذي يعلمك. عندما تقول علامة ما بيني وبينك أن تجد الباب مفتوحا وهكذا لتدخل، فهذه العلامة. ما الذي يدلك على أن هذا الفعل مجزوم وإن لم تعرف عامل النصب عامل الجزم؟ هو حذف النون. فإذا لم تجد النون فإن هذا دليل على أن الفعل مجزوم. قال تعالى فإن لم تفعلوا، طبعا الخلاف بين المعربين والنحويين في إعراب القرآن في ما هو الذي جزم الفعل المضارع لي أن أم لم، والصحيح أنها لم لأن الحكم للأقرب. لم ولم ولم تفعلوا، تفعلوا لم هذا هو عامل الجزم، تفعلوا هو الفعل المضارع المجزوم بلم، ما علامة جزمه؟ حذف النون. طيب، ومثله قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، وهذا من أهم ما يفرق لك بين لا الناهية ولا النافية. إذا جزم الفعل المضارع بعدها بحذف النون فإنها ناهية، وإذا بقي فإنها نافية. عندما تقول مثلا لا يفعلون الخير، هذه لا النافية. لماذا؟ لأنها لم تسلط على الفعل المضارع فتحذف النون حتى نستدل على أنه مجزوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على علامات الإعراب. وتصورنا الآن في كلامه على علامات الجزم أن الفعل المضارع الذي تدخله الأحكام الإعرابية له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون صحيح الآخر، الصورة الثانية أن يكون معتل الآخر، الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة. فإذا كان صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون كما مر معنا، وإذا كان معتل الآخر بأحد حروف العلة فإن علامة جزمه حذف حرف العلة تذهب. وهذا تستفيده، لأننا نجد مثلا كثيرين من طلبة العلم الذين يكتبون في الشبكات والذين يكتبون في المراسلات أو ما أشبه ذلك، يدخلون الجازم على الفعل المضارع ويبقون حرف العلة، وهذا غلط. علمك بهذا يؤثر في كتابتك، في نطقك، في فهمك للكلام، في فهمك للكلام. الصورة الثالثة

من الأمثلة الخمسة التي سبقت معنا قبل قليل. فإذا كان من الأمثلة الخمسة ودخل عليه عامل الجزم فإن علامة جزمه والحالة هذا حذف النون، حذف النون لأهمية هذا الباب. وأرجو أن تتنبهوا لهذه القضية التي ذكرناها في أول الباب، وهي أن هذا الباب الذي هو باب الإعراب وما يتعلق بعلاماته هو من أهم أبواب علم النحو، من أهم المباحث التي في كتب النحو، والتي لم يخل منها كتاب في النحو، لا من الكتب الصغيرة ولا من الكتب الكبيرة، لا من المنظومة ولا من المنثورة. ومع صغر حجم هذه الرسالة التي ندرسها، التي هي مقدمة ابن آج الروم رحمه الله، ومع كونها من أخصر المختصرات في علم النحو، إلا أنه لأهمية هذا الباب أعاد الكلام عليه بأسلوب آخر ليكون راسخا في الذهن، فيكون هذا الذي سنقرأه بمثابة التلخيص لكل الأبواب التي مرت معنا في باب معرفة علامات الإعراب، في باب معرفة علامات الإعراب. فقال المصنف رحمه الله تعالى، وسنذكرها خلاصة لهذا في بعد انتهاء من التعليق على كلام المصنف، لأننا سنعلق عليه باعتبار أنه قد شرح. قال رحمه الله تعالى: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هنا لم يلتفت المصنف إلى ما هو العلامة الفرعية ولا ما هي العلامة الأصلية بعكس ما كان في المبحث المتقدم، وإنما التفت هنا إلى العلامة. ما هي؟ هل هي حرف؟ هل هي حركة أم هي حرف؟ قال: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، من الأبواب التي تدخلها الأحكام الإعرابية التي مرت معنا. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، انتبه لها، أربعة أنواع: الاسم المفرد وقد تقدم معنا، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة أبواب تعرب أو علامة إعرابها حركات، حركات لا مدخل للحروف فيها، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها ترفع بالضمة، هذه الأبواب، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، وتجزم بالسكون. هذا الباب الأول. وخرج عن ذلك قال: ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم خرج هنا نريد أن نعرف قوله رحمه الله وخرج عن ذلك، ذلك المشار إليه ما هو؟ ذلك المشار إليه هنا هو ليس الحركات، لا، وإنما هو المواضع التي تكون فيها الحركات غير ما ها هنا، لأنه قال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. هنا قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، انظر، قال ينصب بالكسرة، فخالف الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع لأنها تنصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. قال: والاسم الذي لا ينصرف، لا ينصرف، يخفض بالفتحة. لاحظ أن الأسماء التي قدمها دون شرط ولا قيد ما علامة خفضها؟ علامة خفضها الفتحة، لكن الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير فإن علامة خفضه الفتحة، كما مر معنا في آخر درس. قال بعد ذلك: والفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم

بحذف آخره. هنا ذكر لك الفعل المضارع المعتل الآخر قال يجزم بحذف آخره، بحذف آخره. ثم انتقل هذا الذي خرج عما تقدم قال والذي يعرب بالحروف، يعني الذي تكون علامة إعرابه الحروف، الذي تكون علامة إعرابه الحروف، قال أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم ما سلم بناء مفرده، والأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه كلها ما علامة إعرابها حروف. قال فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف، قال رجلان، وتنصب وتخفض بالياء، رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. وأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون أو المصلون، وينصب ويخفض بالياء، مررت بالمصلين ورأيت المصلين. إن شاء الله أنك ما تمر بالمصلين، صلي معهم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتقول جاء أبوك، وتنصب بالألف رأيت أباك، وتخفض بالياء مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون يعني بثبات النون كما عبر سابقا، وتنصب وتجزم بحذفها. هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى لنا أيضا من هذا الباب، وهو تلخيص لما تقدم. فأنت إما أن تحفظ هذا أو تحفظ ذاك أو تحفظهما جميعا. وهناك أسلوب آخر وهو أنك تأخذ الأبواب كل باب على مفرده مما يدخله الأحكام الإعرابية، فتقول مثلا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، ويجر بالكسر، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر وينصب ويجر بالكسرة، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة يعني المقدرة وينصب بحذف وينصب ويجزم بحذف حرف العلة، وهكذا كل باب من الأبواب التي مرت معنا وهي تقريبا تسعة لو ذكرتها وشجرتها ووضعت الكلمة في أعلى وسطرت عليها بثلاثة أحكام إعرابية، لأن كل واحد منها له ثلاثة أحكام، بهذا تترسخ المعلومة في ذهنك. والأفضل أن تقوم أنت بهذا بنفسك، تمسك الآجر الرومية بدون شروح وتستخلص كم معك من الأبواب، تقول مثلا الاسم المفرد، تقول مثلا الاسم المفرد وتبدأ به، ما أحكامه الإعرابية؟ تسأل نفسك ما أحكامه الإعرابية؟ الرفع والنصب والخفض، بماذا يرفع؟ تجيب بالضمة، بماذا ينصب؟ بالفتحة، بماذا يجر؟ بماذا يخفض؟ بالكسرة، ثم تنتقل إلى جمع التكسير وتفعل هذا أيضا، ثم تنتقل إلى جمع المؤنث السالم وتسأل نفسك بماذا يرفع؟ بالضمة، بماذا ينصب؟ بالكسرة، بماذا يجر؟ بالكسرة، وهكذا تنتقل بعد ذلك إلى جمع المذكر السالم، بماذا يرفع؟ بالواو، بماذا ينصب؟ بالياء، بماذا يجر؟ بالياء، تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء الخمسة وتقول ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وتجر بالياء، تنتقل بعد ذلك إلى المثنى وتقول يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع الصحيح الآخر
بالضمة، ينصب بالفتحة، يجزم بالسكون، وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة ويجزم بحذف حرف العلة. تنتقل إلى الأفعال الخمسة وتقول ترفع بثبات النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. وبهذا تكون قد انتهيت من الأبواب الإعرابية كلها، يعني من الأشياء أو الكلمات التي تدخل عليها الأحكام الإعرابية. بعض الناس يقول بأن ابن آجي الروم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب لم يأتي بأي جديد، ما الجديد الذي جاء به؟ ويقلل من شأن هذا الموضع الذي ذكره ابن آجي الروم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة والمقدمة، وهذا غلط، لأن هؤلاء العلماء وهذه المتون المختصرة كتب يعني خبرها أصحابها وسبروها وقلبوها على كل وجه، ولا يذكرون فيها شيئا إلا لمصلحة للطالب، فهو أراد أن يسهل لك مهمة هذا الباب، وأراد أن ينبهك على أهميته وأنك لا تغفله. ربما بعض الطلاب يعرف الأحكام التركيبية من جهة الجملة ولا يكون دقيقا فيها، لأن هذا متن مختصر، وهذه الأبواب لها ملحقات، المثنى له ملحقات، والجمع له ملحقات، ملحق به لها ملحقات وكثيرة، فيحتاج طالب العلم أن يتعرفها، فإذا ضبط هذه الأصول ضبط ما بعدها. وبهذا الذي ذكرناه آنفا يكون المصنف رحمه الله، وبطرف أيضا مما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من القسم الأول من كتب النحو، وهو الأحكام الأفرادية الصغيرة والكبيرة، المنظومة والمنثورة تقسم قسمين. ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول الأحكام الأفرادية للكلمة، ما نوعها، ما حكمها الإعرابي من جهة الجملة، يعني هذه أحكام أفرادية، ما علامة هذه الأحكام؟ والكلمة الأفرادية، الكلمة الفردة التي لم يتم تركيبها والحديث عنها ولم تتوارد عليها المعاني، هذه ما حكمها؟ ليس لها حكم، موقوفة من الواقفة، لا تميل إلى أحد من الأحكام، واقفة. فإذا دخلت في باب الجوازم، باب النواصب، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، هنا تركبت الكلمة مع غيرها فصار لها حكم إعرابي، وهذا هو الذي سيشرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، لأنه سيذكر قسمة الأفعال إلى كم تقسم، ثم سيشرع بعد ذلك في الحكم الإعرابي الأول للفعل المضارع وهو النصب، وسيذكر نواصب الفعل المضارع، وسنسير إن شاء الله تعالى مع المصنف شيئا فشيئا، والمهم المعتبر هو الفهم والمذاكرة. بهذا القدر سنكتفي، وإن شاء الله كما تقرر، إلا أنه لعارض في هذا الأسبوع من أجل أن نتسنى للرجوع لكتاب أو منظومة الألبيري نأخذ منها أي شيء يسير. سيكون الدرس من الأسبوع القادم عند 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، يعني قبل الوقت الذي بدأنا به هذه الليلة بربع أو بساعة إلا ربع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان هناك سؤال متعلق بالدرس لا غير، متعلق بالدرس، فإن شاء الله تعالى ندلي فيه بما يفتح الله عز وجل، وإلا فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: طيب حفظكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير. فلقاؤنا إن شاء الله في دروس قادمة نستعرض فيها إن شاء الله ما ورد من الأسئلة ما هذه الليلة، فأجد الوقت يعني غير مناسب ومداهم، ولو كانت الأسئلة متعلقة بالدرس فإنه لا يسع تأخيرها. والله تعالى
1: ذكر رحمة

النار عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة.
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة، لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به. وهذه الأبواب

التي مضت سابق، وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره. لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، هي طلب الغوث، ويعبر عنها أيضا بالمدد، كما تسمعون بعضهم: المدد المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به، فهي يعبر عنها بالمدد ونحوه. قال: وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. إزالة الشدة بعد وقوعها، إزالة الشدة بعد وقوعها، فهي نوع دعاء، لكنه من مكروب، وهذا من افتراقه عن الدعاء كما نقل هنا عن غير شيخ الإسلام، فقال: وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره. قال: لأنه يكون من المكروب وغيره، من المكروب وغيره، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال: فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال: فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: الإغاثة الإعانة، الإغاثة الإعانة. فعلى هذا تكون، أقول فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة، إلا أن لفظ الاستغاثة غلب بخصوص طلب الغوث في حال الشدة، في حال ماذا؟ الشدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، الاستعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء،

0: الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح: قوله أو يدعو غيره، قال: اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول: الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول تعبدية لله، وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني استغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته، ولا شك أن من اعتقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعون محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. وضح؟ الرابع الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين، أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين، فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل. ما لم يعتقد فيهم، ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
1: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا.

0: والله هو السميع العليم، وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شغيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فصار الدعاء من أنواع العبادة. فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
1: نعم. ثم تطرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها يلحظ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم والله هو السميع.

0: السميع العليم. وكقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وكقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلى آخره. أقول يلحق أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟ نعم. تفضل.
1: وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرع،
0: هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم. نعم.
1: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة،
0: ففعله لله ماذا؟ عبادة. نعم.
1: فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
0: نعم.
1: مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: قال شيخ الإسلام
0: فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء له أو الرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة، ومن ذلك الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال شيخ الإسلام في الرسالة الثانية فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإن

0: كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
1: نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه الضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها إما نفاقا ويتظاهر بها، أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان، أي بعد تلك الأزمان المفضلة والقرون الفاضلة، قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرمه. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة، وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيم عنكم ببعيد الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يمرق من الإسلام لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات الذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق، وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرث في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات، قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. قتل من يفعل هذه الاستتابة، من يقوم بها؟ هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس.

0: إقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله: هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا، أي شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة ضمن المجموع. ثم قال: نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم، عن شيخ الإسلام صاحب الفروع للمفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له، قال: مقرين. نعم، نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف. أقول نقلوه عنه، انتبه، وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له. مقرين له يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه، أي الشرك، طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: في قوله، الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي. نعم.
1: واجبة، إن أريد بها المبالغة،
0: هكذا يقول: إن المبالغة في تعظيمه، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجبة. هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد نعم السبكي، فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ويجيب على هذا، قال: إن أريد بها
1: المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب، وأنه يعطي ويمنع، ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين، ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء، ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك، وانسلاخ من جملة الدين.
0: يعني أنه يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك، كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي. فبعضهم يقولون: تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب. نعم، نحن معه، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما. ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا، بل هو تعظيم شركي. نعم.
1: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
0: نعم، هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب، وإن كانوا شافعية أو حنابلة أو غيرهم، نعم، وحنفية، يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه، وأن الاستغاثة بغير

0: هي ضرب من ضروب الشرك ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره. إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده. وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله. وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكفر. السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهٌ مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره وأنه المنفرد بإجابة المضطرين وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه كقولهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار.
0: نعم هذا نقل مطول رحمه الله مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله المسمى اسمه صنع الله الحلبي في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد مصادرة وهو كذلك في المطبوع من كتاب الحنفي مصادرة وجاء في بعض نسخ الكتاب مصادمة وفي بعضها فيما نقله العلامة عبد الله

سليمان بن عبد الله في التيسير نقل النقل وفيه مضادة بالضاء بالضاد مضادة مضادة الكتاب العزيز المصدق والمعنى متقارب وواحد. فالمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة لأنها تناقضه تناقض ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأن هذا القول فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال وأما قولهم أو فأما قولهم، هذا المقطع يبدأ في فصل جديد هنا، فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك أعني الحنفي الحنبلي الحلبي، قال الفصل الأول، هكذا عنوان، قال الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام وقوله إن للأولياء، قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ذكره تحت هذا الفصل وعده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. ما ذكر آيات الموت وحديث مسلم إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. قال كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم. إلى أن قال رحمه الله وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله لا قصد لهم فيه ولا تحدي. أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي، لا يقترن بها التحدي. قال لا قصد لهم فيه ولا تحدي، والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحدي وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحدي وقد لا يصحبها. فالنفي مطلقا غير صحيح، النفي مطلقا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام

الكرامة لا يتحدى بها، لا يتحدى إيش بها. فجعل هذا رحمه الله من الفروق إيش الضعيفة، من الفروق الضعيفة. ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، أظهرها إيش أصحابها، قال كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء. والعلاء ابن الحضرمي، أقول العلاء ابن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. أقول هذه القصة، قصة عمر مع سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد حسن، إسناد هذه القصة جيد إيش حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، في ماذا؟ في الإصابة. يقول شيخ الإسلام كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار، لما ألقي في النار، هذا مما ذكره أنهم أظهروه، أبو مسلم أظهر ذلك لما ألقي في النار أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة، قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار وأنها صارت عليه بردا وسلاما، جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها، أي انقطاع. قال، أعني شيخ الإسلام، لازلت أنقل عن من، هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة. ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها، قال ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش صاحبها، أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله، ومثل هذا كثير، ومثل هذا إيش كثير. قصة شرب خالد بن الوليد للسم، نعم، هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن، نعم، ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى الراهب يشير إلى قصة الغلام المطولة.

0: التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام وضح هذا. إذن قوله ولا تحد هذا غير مسلم. طيب قوله يعني الحنفي صنع الله الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح نعم أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة نعم وأبي مسلم الخولاني وقد تقدم نعم تفضل.
1: قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى.
0: المقصود يعني مما تقدم نقله كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم كلهم يقولون بهذه المقالة نعم.
1: فاعتقدها أهل الأهواء ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب
0: وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات. راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير في تعليقي على هذا الباب مهم نقل نقولات مهمة هناك نعم.
1: والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان والله المستعان وعليه التكلان.
0: إذن لا بد أن تقول قولا عليه برهان حتى تعبد الله على بصيرة. أما أن تذكر قولا لا برهان له لا خطام له ولا زمام إنما هي منامات ورؤى وقصص لا يستقيم بها إيمان ولا يقوم بها اعتقاد نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدعو فهو معطوف على أقم وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
0: ينتهي كلام ابن عطية في قوله فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره والخطاب قوله والخطاب خرج هذا من كلام الشارح نعم.
1: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا يعني بذلك الآلهة والأصنام يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين يقول من المشركين بالله. قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية، في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
0: نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس، ويقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تقدم التعليق عليه، ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية، وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دنيا ولا في دين ولا دنيا، يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك من المشركين بالله، كما قال الله تعالى، أقول كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله، أن يصرفها لله تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين، قال وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ببعض أفراد معناها. ثم قال فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها

0: هو، كما قال تعالى فذكر الآية آية المؤمنين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة، أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. سؤال: يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل، لأن فيها دعاء مسألة، فيها دعاء ماذا؟ مسألة. نعم، كما مر.
1: وقوله تعالى،
0: نعم، أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح، وهو يعلق على قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قال: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال: ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. أقول هذا الكلام الذي سبق والذي وقفنا عنده هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فهي لا تنفع ولا تضر استقلالا إلا به سبحانه وتعالى ومشيئته. ولما كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يعبدها مع علمه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر. فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا، استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز، حتى ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية، قال: وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه ويبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده. فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال: والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه. نعم.
1: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.

0: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه،
1: يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك، فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب، وأنه غافر عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال:
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت، وهي ظاهرة وشرحها بين. ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب أي استجابة نفع أو دفع ضر، استجابة نفع أو دفع ضر. هذه الآية المباركة أو الآية

0: أو الآيتين مباركتين من آية من سورة الأحقاف تضمنت أربع صفات، أربع صفات. الأولى أنهم لا يستجيبون، هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، بمعنى أنهم إيش؟ عاجزين، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين. فقبحت، أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها، والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنكرون لذلك ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها، فصار الداعي لغير الله، هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل، هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس، صحيح؟ من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ما لم يتب، ما لم يتب، فصار من أخسر الناس وأضلهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح والآية تعم كل من يدعى من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، وضح؟ نعم.
1: ثم قال، يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء، وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب
0: طيب
1: والسنة.
0: نقف عند هذا، أقول نقف عند هذا. يقول ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن نمسك، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة بالحاضرين غير القادرين، كمن يأتي فيستنجد مثلا، هو غريق أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكن

0: مشلول، هذا حي حاضر غير قادر، هو يحتاج من يعينه، فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق، هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل، ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب. وضح هذا، وهو يطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه. هذا يسأل يقول: أبي مريض جدا، سائل، ويحتاج إلى من يساعده دائما، وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري، فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك ومضطر إلى ذلك؟
1: يا عين صاد، ذكر رحمة ربك.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يفتؤون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام،

0: وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعل، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر.

تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم. وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله أيها الإخوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وارضاه، تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير، تكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع منه. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا.

ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج، هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي علمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل، فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من

البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد

وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث التوراة بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة

0: الحال والحديث معهم فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم تغريداتهم فيسبوك السنابات كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون على

0: الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين؟
1: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله، الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحركه. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
0: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
1: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس، إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، كلا يستطيع الهجرة من بلده بظروف الآن الحاصلة والأنظمة، فلكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
0: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
1: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، إن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه، ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا مستجبا.
0: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
1: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
0: يقول: أحسن الله إليكم،
1: كما قال شيخ الإسلام الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
0: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
1: هذه ذكر العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
1: نعم، هذا
0: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
1: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يضل، لا يترك الشيطان إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
0: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
1: لا شك أن الفكر الليبرالي

0: خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا وخط عليها خطوط، قال هذا سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تبتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بين بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل، فاعتزل اعتزال حتى ولو أن تعض على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الطرق إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناها أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات، إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرق ونكش أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل، يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله في سبيل الله، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة، أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، هذا كله خطير أيها الأخوة، أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه، والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان، الإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر، فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول، الإسلام باقي.

0: ومنصور ولله الحمد والمنه، ومر على الامه فتن عظيمه، قوميات واشتراكيات والى اخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الاسلام الى قيام الساعه. لكن الانسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى اهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الانسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعه، ولا يخرج على علمائه ولا على امرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصافي الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في الحلم وحياته الابدان، حياه القلوب وحياه البلاد، كلها بالعلم النافع الصحيح. نكتفي بهذا. تفضل.
1: هل يجوز التعاون مع السرورية وقادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: واضح السؤال. يقول التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
1: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فالإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ البلاد
3: يا عين صاد ذكر

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت نسوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

أتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: هذا الحافظ من الأمور التي يجب الإيمان بها حشر الناس بعد القيام من قبورهم يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، ينفذهم الداعي

0: يسمعهم الداعي ويدخلهم البحر. كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر كفاة ليس لهم معاد، عراة ليس عليهم قياس، غرلا غير مختونين. القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها. بهما ليس معهم شيء، بهم يعني ليس معهم شيء، عراة ما معهم شيء، كفاة ليس معهم معاد، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال. فيقفون في المحشر، يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
1: فيقفون في موضع القيامة حتى يبتعث بهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصدد منهم العرق ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والظلم الشديد والتعب الشديد من طول الموقف. 50,000 سنة، 50,000 سنة. عند ذلك يتراجعون فيما بينهم، فيما يخلصهم من هذا الموت الذي طال زمنه واشتد حاله، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، أحد يشفع لكم عند ربكم في أن يخلصكم من هذا الموت. فيذهبون إلى آدم أبي البشر ويطلبون منه الشفاعة إلى ربه، وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس، الحي القادر لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربه، بمعنى أن يدعو، بمعنى أن يدعو لك عند ربك. طلب الدعاء شفاعة. فيعتذر آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاتل النبي. فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله ابتداء إلا بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذن. فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، حتى يؤمر برفع رأسه، ويقال له سل تعطى، فيشفع للخلاف في فصل القضاء بينهم، فيقبل الله شفاعته. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده كما قال.

0: يليقان به سبحانه وتعالى، وبعظمته نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه. ولا نقول نؤول، نقول يأتي أمره، لأن هذا تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها، كيف يجي وكيف يأتي، لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا، وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فيحسن بين عباده. نعم.
1: السائل تعالى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاكمه الله
0: تعالى. هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، ويأتي بقية أنواع الشفاعات. نعم.
1: يحاسبهم
0: الله. الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها، أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازن بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل على الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب، منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويدخل في حقه الحساب. وقد يعذب بذنوب. وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم. هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك مما ما يجري في يوم القيامة نصف الموازين، موازين الأعمال

0: موازين الأعمال. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وهذا من تمام العدل عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. أمه الأم الشيء الذي يصار به فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه. أمه هاوية والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقة ميزان حقيقي حسي له كفتان كما جاء في الأحاديث له كفتان لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخرة. لكن معناه معلوم معناه معلوم وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمين. أما المعتزلة فيقولون لا ما فيه ميزان حقيقي وإنما هو كناية عن العدل إقامة العدل وهذا على منهجهم القديم وهو تحكيم العقول وعدم النظر إلى النصوص وهذا مذهب باطل وضال. نعم. الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال من آدم وهي الصحائف صحائف الأعمال لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا هو مكتوب كتبته عليه الحضرة ملائكة الحضرة من خير أو شر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه. أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابه يفرح ودهم الناس يطلعون على كتابه لأنه سار والشيء إذا كان سارا فإنك تود أن الناس يطلعون عليه. ها اقرأوا كتابه إني ظننت يعني آمنت وأيقنت أني ملاق فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها جانب كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. يتمنى أنه لم يعطى كتابه. الأول فرح بكتابه وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابي، تمنى أنه ما شاف الكتاب ولا عرض عليه، يعني صبيحة. ولم أدري ما حساب، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث وليت الموت كان هو النهاية، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليت الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلك. هذا بعد فطاير الصخر، فطاير الصخر باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. لا.
1: فأما أنهم يكتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا كثيرا ويغفر إلى أهله مسرورا، وأما من يمين كتابه وراء ظهره فسوف يجهر ثبورا.
0: في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، ويحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يلقى الاحتمال يوم القيامة، علشان يعطى كتابه باليمنى، إذا ما وجد في اليسرى يعطى كتابه باليمين. ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت. هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الضالة. نعم.
1: وما من بني كتابه وراء ظهره فسوف يجهر ثبورا ويخفى سعيرا.
0: نعم.
1: ومن ذلك يقطعه بالفتان ولسان ملزم بالاعمال.
0: هذا رد على المعتزله، الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان يعني الذي يدل على تعادل الكفتين او رجحان احداهما، لسان الميزان المعروف. نعم.
1: ملزم بالاعمال، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون.
0: قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في 3 مواضع فلا أحد يذكر واحد، عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله ترجح حسناته أو سيئاته. هذا موضع. والموضع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته بيمينه او بشماله. والموضع الثالث على الصراط، المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو او لا ينجو. نعم.
1: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض القيامة،
0: مما يجب الايمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض مجمع الماء، الحوض مجمع الماء

0: فيكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشرب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه احلى من العسل، وانيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربه فانه لا يظما بعدها ابدا. وذلك ان الناس يعطشون في المحشر يحتاجون الى الماء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون، وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض يزادون عنه ويمنعون من الورود. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فهذا هو الحوض، نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. نعم.
1: ما هو أشد يا رب من اللبن وأحلى من العسل؟
0: يصب فيه الكوثر، يصب فيه الكوثر نهر من انهار الجنه. قال الله تعالى: انا اعطيناك الكوثر. والمشهور ان المراد بالكوثر نهر من انهار الجنه يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر الخير الكبير، ويدخل فيه النهر لانه من الخير. نعم، هو تفسير عام. نعم.
1: ما هو أشد غيرا من اللبن وأحلى من العسل وأداركه عدد النجوم في السماء من شرب من شرب منه شرب؟
0: أداركه يعني آنيته التي يشرب بها. نعم.
1: من شرب منه شربة لم يبقى بعدها أبدا.
0: كان قبل أن يشرب وضمأ، فإذا شرب ذهب عنه الظما ولا يعود اليه ابدا. نعم. كذلك من اعمال يوم القيامه واهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطره والجسر، القنطره والجسر المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه، ولا يمررهم عليه إلا أعماله. فمنهم من يمر كالبرق، كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور. ومنهم من يقصف فيلقى في جهنم. تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله. وهذا كما في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم على يشمل المؤمنين والكفار، إلا واردها يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين.

0: هذه يتساقطون بالنار والعياذ بالله. نعم هذا هو الصراط. نعم
1: والصراط
0: حق يزول عنه الفجار ويستعمل منا محمد صلى الله عليه وسلم. رجع الى الشفاعه. الشفاعه هي في اللغه الوساطه في الخير. الوساطه في الخير هي الشفاعه، وقد تكون وساطة في غير في الشر كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منه. ومنه الشفاعة في الحدود، في إسقاط الحدود، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء. الشفاعة في الآخرة هي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين: بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافع، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان، وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة، أن يدخل الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول، لأن أبا طالب كاذب، أبو طالب كاذب، مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب، لا يشفع فيه الخروج من النار. الكافر لا يمكن، لكن يشفع في عمها بطالب في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من النار، أو يكون في أقمة قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب. أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم، ولا تنفعهم شفاعة الشافع. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار وعودوا

0: فيها يشفع في إخراجهم منها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع إلى الله في إخراجهم من النار، فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النار. وهذه خاصة بأهل الإيمان. نعم.
1: فأمرنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما تأمر الحرام من فيه من أهل الكبائر أي يقدرون بشفاعته بعدما انصرفوا وصاروا حكما وحينما.
0: الخوارج والمعتزلة ينفون هذه الشفاعة، الشفاعة هي الكبائر ينفونها، لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر فلا تنفعه الشفاعة عندهم، ويقولون من دخل النار لا يخرج منه، وهذا مذهب باطل، بل من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا، إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. أما أهل التوحيد المذنبون وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون، بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين وإما بنهاية عذابهم، عذابهم ينتهي مقدر ينتهي، يخرجون من النار كالفحم محترقين، يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم.
1: فيقولون
0: في شفاعته بعد ان اقتربوا وصاروا حكما وقيما فيدخلون الجنه بشفاعته، ومن ذلك ان يدخلهم الدين والملائكه بشفاعته.
1: في مثل هؤلاء
0: هذه الشفاعه ليست خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي مشتركه، يشفع الملائكه ويشفع الانبياء والمرسلون ويشفع الاولياء والصالحون، لكن لا بد من الشرطين، أن تكون الشفاعة بإذن الله فإن يكون المشفوع به من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم.
1: قال الله تعالى: ولا
0: يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة تطلب من الله ما تطلب من المخلوق، فتقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين، تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، أن اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا أي تطلب من الله. هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات يطلبون منهم الشفاعة هذا الشرك الأكبر، الميت لا يطلب منه شيء، والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء، فيدعو الله جل وعلا لك، يدعو الله لك هذه شفاعة، وهذه تكون من الأحياء في حياة الدنيا وفي الآخرة، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره، ميت. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بتربتهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل في إنكاره وشرع الجهاد في سبيل الله.

0: من أجل إزالة. نعم، فالقبور لا يطلب منها شيء، وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين، هذا هو المقصود. أما أن تزار لأجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. وهذا هو الشرك الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
1: قال الله تعالى: فلا يشفعون الا لمن ارتضى ومن خشيته مشركون.
0: الملائكه، يعني هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه، وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. نعم.
1: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
0: نعم.
1: والجنة والنار.
0: فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: والجنة والنار
0: مما يكون في يوم القيامة، الجنة والنار هما الداران الباقية. الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. ليس معنى أنها تخلقان يوم القيامة، لا، هما مخلوقتان الآن، كما قال تعالى: أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة، وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفس في الصيف وهو ما يجدونه من شدة الحر، فدل على أنها موجودة. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، فدل على أن النار موجودة الآن، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من والجنة كذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، دل على أنها موجودة، يفتح له باب إلى الجنة، يفتح له باب إلى النار، فدل على أنهما موجودتان. نعم. ويجب الإيمان بذلك، أنهما موجودتان الآن، وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل. وكذلك لا تفنيان ولا تزيدان أبدا. الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد،

0: لا تثنيان ولا تجيدان، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة وأهل النار مخلدون في النار. نعم.
1: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان. فالجنة ما هو أولياء، والنار عظام لأعدائه، وأهل الجنة
0: دار جزاء، دار جزاء، الجنة جزاء لأوليائه والنار عقاب لأعدائه وجزاء على كفره. نعم.
1: وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: هذا من الأدلة على بقاء النار والحرارة، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. ونادوا يا مالك، مالك خازن النار، يقضي علينا ربك. طلبوا من مالك ان يشفع لهم عند الله في القضاء عليه ومفارقة الحياة حتى يستريح. شوف يتمنون الموت، الموت امنيتهم والعياذ بالله. يقضي علينا ربك، فما كان الجواب؟ قال إنكم ماكثون، يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم.
1: ويؤتى بالنصر في قوة كف أمنه، فيذبح بين الجنة والنار.
0: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود وموت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منه ومن الاستراحة منه، ما في موت. المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يكتب، هذا ملك الموت، لكن الموت الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة كبش، الموت نفسه يكون في صورة كبش. والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. يعني انتهى الموت، انتهى مفعوله، فحينئذ ينفع يعني يقضى عليه ينتهي. نعم.
1: ثم يقال يا اهل الجنه من خلود ولا نوم، ويا اهل النار من خلود ولا نوم.
0: نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: يكفي نقص الباب، انتهى البحث في الإيمان باليوم الآخر وما يكون في اليوم الآخر من الأهوال العظيمة والمقاصد العظيمة ومعرفة المسلم بذلك رحمة به الذي لم يستعد ولا يخشعه الأمر وما جرى عن شيء. هذا من رحمة الله، يبين لنا كل ما أمامنا بالتفصيل والإيضاح حتى كأننا نشاهده، من أجل أن نأخذ حذرنا ونستعد ونستعد لذلك، ولا يبقى لأحد الحج يقول أنا ما دريت. هذه هي الحكمة من إخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه، الرحمة بالعباد لئلا

0: يوم القيامة إننا ما درينا ولا بلغنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهالك. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم.
1: قضية
0: الشيخ وفقكم الله، هل يقارن الله سبحانه وتعالى يحيى بذاته وبه النزول ينجو بذاته أم لا؟ النزول ينجو بذاته والمجيء بذاته سبحانه وتعالى والإتيان بذاته. نعم، هذا لا شك فيه. هل يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول عن البدع؟ لا. أما أنه يعني يحيى بذاته، السؤال ما له داعي. السؤال ما له، الله جل وعلا حي، ما قال يحيى، قال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، ليس لها بداية. يجلس يحيى معناه أنه صار له بداية. نعم.
1: ما
0: هو التوفيق بين قوله سبحانه في يوم كان مقداره 50 سنة وقوله في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعرجون؟ هذا في العروج إلى الله جل وعلا. العروج إلى الله، تعرج الملائكة يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون. هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعونها وتقدير 50 ألف سنة، وفي آية أخرى بـ1000 سنة. الله أعلم بالمراد بذلك. وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع حسب اختلاف السير. ومنهم من يقول أقوالا، والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوقف في هذا في النونية، أبدى التوقف وقال الله أعلم بذلك. نعم.
1: وفي
0: الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما نقرأ في كل بحث في القرآن الكريم بذكر الله تجارب، فما أحد العلاقة بينهما؟ من استبلال، يعني كون الحبة اليابسة الميتة تلقى في الأرض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها أغصان وورق تحيا بعد موتها. من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها. هذا من باب الاستدلال. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صحيح البخاري عن سمره رضي الله عنه في حديث طويل يسمى عند العلماء حديث الرؤيا، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ناسا يعذبون ومنهم الكذاب الذي يرفع قومه الى قفاه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له الملكان هذا الكذاب يجلب الكذب فتبلغ الاثار ويصنع فيه هكذا حتى يوم القيامه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. السؤال يا فضيله الشيخ، هل في هذا الحديث دلاله على ان بعض الكفار يدام عليه عذاب القبر حتى يوم القيامه كما في هذا الحديث؟
0: لا، بعضهم يقول عليه العذاب الى يوم القيامه ما في شك، وبعضهم من المؤمنين ينتهي عذابه ما هم على الصواب.

0: أو على حد سواء. وهذا فيه التحذير من الكذب والعياذ بالله، ولا سيما الكذب على الله على رسوله، لأن الله أحل كذا أو حرم كذا من غير علم ومن غير دليل، أو أنه يعلم خطأه ولكن يريد أغراضا دنيوية أو رفعة عند الناس أو يوافق أهواء الناس، فهذا أشد الكذب والعياذ بالله. وكذلك الكذب على الخلق، تغرير بهم لأكل أموالهم أو غير ذلك من المقاصد. فالكذب داء خطير والعياذ بالله، وأعظمه الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا خصوصا في هذا الزمان الذي يشيع الكذب فيه بسرعه بواسطه وسائل الاعلام، هذا خطر عظيم. هؤلاء الذين يحللون ويحرمون باهوائهم من غير علم ومن غير دليل، يخشى عليهم ان يصابوا بهذه العقوبه والعياذ بالله، لانها تنتشر على الناس ياخذون بها ويعملون بها. نعم.
1: وقد
0: يستلم الذي يقدم الله عليه دخول النار عن كيفيه استلامه من كتابه، أم تبتع عن ذلك فنفسه؟ قد يستلم كتابه بيمينه، لكن يكون مكتوب عليه عذاب بسبب كبائر ارتكبها، وهو من أهل الإيمان، وهو أخذ صحيفته بيمينه، لكن مآله من الكذب. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالمؤمن مآله من الكذب حتى ولو عزت النار. نعم.
1: وفضيلة الشيخ
0: وفقكم
1: الله، هل الدعاء يطلب اللهم توفر فيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يكون فيه الإجرار من الداعي أنه في كهف النار، لأنه قد ورد عن بعض السلف أنه سمع رجلا يقول اللهم توفر فيا رسولك، فقال إذا أنت في كهف النار؟
0: لا، هذا ما له وجه أبدا. لا بأس بأن تقول اللهم شفع لي نبيك، وأن تزكي نفسك من أهل الجنة، تزكي نفسك من مالك ذنوب ولا سيئات، تأمن على نفسك من دخول النار، ما حد يأمن على نفسك. فهذا الكلام لا أصل له، ولا بأس أن يقول شفع لي نبيك وعبادة الصالحين، اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم.
1: وقيل
0: في الشيخ وفقكم
1: الله،
0: هل الحلف بالنار
1: الذي تخرج من
0: قعر العلم
1: هو
0: نفس الحلف
1: المذكور ام
0: غيره؟ تسوقهم، حشر يعني تسوقهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون الى ان يصلوا الى ارض المحشر، هي تسوقهم، تحشرهم يعني تسوقهم. نعم.
1: بين
0: الشيخ وفقكم الله، هل الخمسين عاما في السنه ايامها كايامنا هذه؟ الله اعلم، ما بين لنا هذا، مما تعودون الف سنه مما تعودون، يدل على انه من جنسي، لكن خمسين الف سنه هذا ما بين. نعم. وبين
1: الشيخ وفقكم الله،
0: نحن قلنا لكم ان القاعده هي لاننا ما نتكلم في امور الاخره الا بحسب الدليل، فما بين لنا الدليل قل قلنا، وما لم يبين الدليل نسكت عنه، ما الايمان به. نعم.
1: الشيخ
0: وفقكم
1: الله،
0: نسال
1: رجل اعرض مطعمه وذهب الى المستشفى، هل يحرم الحديث الذي ذكرته الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
0: تداوي مباح، تداوي في الأمور المباحة مباح، والرقية الشرعية مباح، هذا لا شك فيه، وهو من تعاطي الأسباب. ولكن هؤلاء يسترعون لجأوا إلى سبب أقوى من التداوي بالأعشاب أو بالرقية، إلى سبب أقوى وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم عملوا بالسبب أيضا، وهو التوكل على الله جل وعلا، لذلك استحقوا هذه المرتبة. نعم. خلاف بين العلماء، الله أعلم، خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها هي الجنة الخلد، ومنهم من يرى أنها جنة أخرى، الله أعلم بذلك، ما بين لنا هذا. نعم.
1: من العلماء رحمهم الله من قال ان النار في اكثر الزاهدين، لقول الله سبحانه كلا ان حساب الزجاج الذي في حديث صلاه العالم، فيقول الله تعالى يكتب كتاب عبده في سجين في الارض السفلى، هذا بيان ذلك وتوضيحه.
0: نعم، الجنه في اعلى عليين، الجنه هي اعلى عليين، سقف عرش الرحمن، واما النار والعياذ بالله فانها في اسفل السافلين تحت الارض السابع سجين. نعم، هذا ورد فيه الادله. نعم. الله جل وعلا يقول في السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم يعني المطر، وما توعدون يعني الجنه في السماء. نعم. هذا مثل ما ذكرنا يحتاج الى دليل، نحن ما نتكلم في امور الغيب الا بدليل صحيح، يعني متى تفتح ابواب الجنه ما ندري، الله اعلم. نعم.
1: قضية
0: الشيخ وفقكم
1: الله،
0: العمامة ترتيب المصحف لأحداث يوم القيامة. بلا شك، الترتيب الذي ذكره المصنف هذا مستوحى من الأدلة، أولا البعث من القبور، ثانيا الحشر القيام بالمحشر، وثالثا الحساب، رابعا الميزان، خامسا تطاير الصحف، وسادسا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، اي على هذا الترتيب. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علم معصية مهما كبر تكون اقوال من اجل بدعة مهما كبر، ام هناك ترتيب؟
0: لا شك أن البدعة أحب للشيطان من المعصية، لأن العاصي توقع منه أن يتوب وأن يندم، ويعرف أنه مخطئ، العاصي يعرف أنه مخطئ، لكن غلبه الهوى أو الشهوة، وقريبا ما يتندم ويغفر لأنه يعرف أنه مخطئ، ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى أنه مصيب وأن عمله صحيح فلا يتوب إلى الله عز وجل. من هذا الوجه كانت البدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، هناك من يدعي الإمامة في عرف لأنه شهد ونظر

0: هذا كلام باطل. فرعون والعياذ بالله ما تعرفه، ونطقه بالشهادة عند الموت ما ينفع. إذا لما عاين الموت والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، لا فرعون ولا غيره. عند الغرغرة الآن وقد عصيت، الآن استنكارا، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وإن جاءوا بدلاً ما هو علشان أنه مؤمن، علشان يعتبر جماعة فيه يرون بنو إسرائيل ينظرون إليه، ينظرون إلى عدوهم وقد أهلكه الله فكفر عيونهم بذلك. هذا يعني سبب إن جاء جثته يراه بنو إسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامعهم سوء العذاب يرونه أمامهم جثة هامدة، تقر أعينهم بذلك ويقوى يقينهم وإيمانهم بالله عز وجل. اليوم ننجيك بجنبك لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرة الله عز وجل، وأيضا علامة على أنه مات، لئلا يقول أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه أنه مات صحيح. نعم. وآل فرعون يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم فرعون يقول أوليا. نعم. آل فرعون يعني أتباعه، وهو يدخل المتبوع لا شك أنه داخل مع المتبوعين في الضلال والكفر والعذاب. قال تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ويتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. نعم.
1: قول الحسين وفقكم الله، ما حكم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الوجود؟
0: ما له اصل، ما له دليل. سيد بني ادم هذا هو الثابت، يقول صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فنقول هو سيدنا، هو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام. اما سيد الوجود هذا هو الله جل وعلا، مالك الوجود. السيد يطلق على المالك والخالق، سيد الوجود هو الله جل وعلا وهو المالك وهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. فهذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ما دام معلوم انها قبور لا يجوز، ما دام معلوم انها مقبره لا يجوز ولو تقادم اهلها بل خصان، لان فيها رفات الاموات اتصال وتصور لا يجوز استعمالها. وما ذكره بعض الفقهاء من انها بعد 100 عام، يعني انها بعد 100 عام توقد وتستعمل، ما ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وانما يعللون هذا بان اجسامهم تحللت، الله اعلم ان كل الاجسام تتحلل، الله يبقى أجسام الشهداء وأجسام بعض المؤمنين ما تتحلل، وأيضا ترابهم ورميمهم له حرم، فلا يجوز استعمال المقابر ولو طال عهدها. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رامي لنفسي وأحتاج إلى خلاف، أحدهما قال في القرآن قراءتكم كافر ولكنه يؤمن بثيابه شارك لحيته، والثاني قراءته ضعيف ولكنه لا يلحن في القراءة، فهذا رجل موفيا بلحيه تقصرا في الثوب، ثانيهما

0: مقدم المتمسك، والحمد لله إذا كان ما يلحن في القرآن هذا هو المطلوب. أما التجويد هذا شيء جائز، محسنات حصلت فلا بأس فلا بأس، وإما حصلت ما هي بغوري. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، وردت الأسئلة المشروعة في بعض الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا موتي لما منحت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صار من فضيلتكم توضيح هذا السؤال.
0: واضح. على مثل قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله جل وعلا لا أحد يمنع عطاءه، ولا أحد يعطي ما منع سبحانه وتعالى. هذا واضح. ولا ينفع للجد عن الغنى، المراد بالجد هنا الغنى، لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى، كما يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذه العقيدة عن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، بعد ذلك عقد هذا الفصل ببيان حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق أصحابه وحقوق زوجاته، لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما اختلف فيه أهل الأهواء والمبتدعة في حق الصحابة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لئلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون، فيكون المسلم على بصيرة. هذا هو السبب في النص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن حقوق أصحابه وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وهذه داخلة وتابعة لحقوقه صلى الله عليه وسلم. وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة أحكامه، وكذلك ذكر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه، وعدم الغلو في الأشخاص، وأن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال وخالفوا الحق فيها، فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها وأن يوضحوها. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين.

0: لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو أو الخاتم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده رسول ولا نبي. ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وكائنة، لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين أظهرنا، وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت تبعث إذا اندرست آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة. كل ما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. فلذلك ختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة. وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس، فليس بعده رسول، وإنما بعده العلماء والمجددون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح والهداية للناس. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا ذو القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، إنه سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. فلذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعدهم لم يدعي النبوة، حكموا بكفر. إلى ما يوجد في هذا الزمان من القاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في الباكستان، هؤلاء الكفار خارجون من الملة، لأنهم زعموا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول أبعث، نبي أبعث، فكفروا بهذا باعتقادهم أن هذا الرجل وهو غلام أحمد القادياني أنه نبي، يسمون بالقادياني نسبة إليه. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقده، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة ولا يأتي بشريعة جديدة، فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بعث إذا نزل هو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشكل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام في نزوله ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين،
0: وهو سيد المرسلين أفضلهم عليه الصلاة والسلام، هو أفضل المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط، فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة. ولما ظهر من فضله في ليلة الإسراء والمعراج على الأنبياء في كونه صلى بهم في مالهم في المسجد الأقصى، ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، وهذا المقام لم يصل إليه غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم. والأنبياء يتفاضلون لا شك في ذلك، أن الأنبياء يتفاضلون كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. الأنبياء يتفاضلون، ولكن لا يجوز لنا أن نتنقص المفضول وأن نثير هذا الأمر من أجل أن نتنقص المفضول، هذا أمر لا يجوز، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل، لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي هذا تنقص المفضول، بل كلهم عليهم الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. نعم.
1: لا يحبنا عبد حتى يؤمن
0: برسالته ويشهد النبوة، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع للأنبياء.

0: ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو ينكرون عموم رسالته، يقولون هو نبي لكنه إلى العرب خاصة، وينكرون عموم رسالته، على كفر بالله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى. وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالته إلى الناس الكافر. نعم. يؤمن برسالته ولا يكفي هذا، بل برسالته إلى الناس كافة، لأن في من يرى أنه رسول لكنه إلى العرب فقط. نعم.
1: ولن يقرأ
0: الناس في القيامة
1: حتى يؤمن برسالته
0: ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ولا يقرأ الناس في القيامة إلا
0: من تباعده. هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته، وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ولا يدخل الجنة
0: أمة إلا بعد دخول أمته، فهم السابقون، أمته هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام.
1: صاحب الله
0: صاحب لواء الخلق. اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية، الراية التي يتخذها القادة لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية. والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم.
1: والحوض
0: أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم. وهو إمام النبيين كما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وفدوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وفدوا إلى ربهم. نعم.
1: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم
0: وصاحب شفاعتهم كما سبق في المقام المحمود. نعم.
1: أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
0: أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم. وما الذي أدراهم من ذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضلهم، قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى: وكذلك، وقال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاته: تؤمنون، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فأمته خير الأمم. نعم.
1: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
0: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء. والأصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من آمن

الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه، ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى صحابيا، وإنما يكون من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به، وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، لابد مع الإيمان مؤمنا به. ومات على ذلك يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد، ومات على الردة فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوضه صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما لا أحدث بعد، إنهم لم يزالوا بعد مرتدين على أدبارهم. فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاته، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة، تفاضلوا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلون بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلون فيها. لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا في الأنصار، والإيمان من قبل يحبون

0: هاجر إليه. هذه في الأنصار والتي قبلها في المهاجرين، فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار دل على فضله، وهذا مضطرب في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على غيرهم. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام، السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والله جل وعلا نص على السبق، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مزية على غيرهم، بقية الصحابة لهم فضائل عظيمة، أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم.
1: فأخبرهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن نوال ثم علي بن المرتضى رضي الله عنهم أجمعين.
0: أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان، وابو بكر كنيته اشتهر بها، وهو من اسبق السابقين الى الاسلام، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار يحتوى في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر شهد له بالصحبة.

0: شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته.
1: أيها الأحبة في الله،
0: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
1: نتبقى من الناس في
2: هذا يا عين صاد ذكر رحمة.

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون

سجدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عندنا

فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من

0: تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الدجال شر غائب ينتظر، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 2 من شهر ذي الحجة عام 44,400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا أيها الإخوة قد آذنت بصرم وانقضاء وزوال وفناء. يقول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول

جل ذكره، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ ويقول الحق تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة أيها الإخوة قد اقتربت، وإن مجيء الساعة بظهور آياتها وأشراطها، وكثير من علاماتها التي بينها النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلكم الشرائط والعلامات، كل هذا تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة وإرهاصا للساعة لعظم هولها وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن من أعظم ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون بين يدي الساعة وأشده هولا هو خروج الدجال، إذ هو شر غائب ينتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا جاء هذا اللقاء تحذيرا لأمة الإسلام بأن لا تنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها وملهياتها وصيحات أهل الشبهات فيها، عن الاشتغال بما هم مقدمون عليه من أهوال يشيب منها الولدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اللقاء أدرت الكلام فيه على نقاط: النقطة الأولى في بيان معنى الدجال، ولماذا يقال له المسيح الدجال، والثانية أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن فتنته أعظم فتنة. ثالثا صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. رابعا هل هو موجود الآن، وجهة خروجه. خامسا العصمة والوقاية منه. سادسا هلاكه ونهاية فتنته. سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة في مسألة الدجال أو في قضية الدجال، وبالله التوفيق والسداد. أولا في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح.

سمي الكذاب دجالا. قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته. وقال الخليل الفراهيدي: الدجال الكذاب، وإنما دجله كذبه، لأنه يدجل الحق بالباطل، أي يغطي الحق بالباطل. انتهى. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله: أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبت وموه، ومنه الحديث: يكون في آخر الزمان دجالون. أقول والكلام مني: هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. يقول رحمه الله: أي كذابون دجالون، أي كذابون مموهون. قال: وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، وفعال من أبنية المبالغة، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، الكذب والتلبيس. انتهى. إذن أصلها مأخوذ من الستر والتغطية والتمويه، وإنما يأتي هذا بسبب الكذب. بسبب ماذا؟ الكذب. يقال له المسيح الدجال. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن الدجال ممسوح العين. ممسوح العين. قال القاضي عياض رحمه الله: قال عيسى بن دينار وغيره: سمي دجالا مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل بمسحه الأرض، وقيل بمسحه الأرض حين خروجه، يعني يجوبها ويمسحها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. انتهى. ولا شك أن النص يدل على أنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وما لا مانع من دخول تلكم المعاني تحته أيضا، فهو لأنه ممسوح العين ويمسح الأرض يجوبها ويقطعها، وهو ممسوح منه الخير لتدليس لكذبه وتمويهه واستخدامه ماذا؟ الضلالة في إشاعة فتنته، نعوذ بالله منه. ثانيا: أنه من علامات الساعة الكبرى وأعظم فتنة، أعظم فتنة تقع، وقد حذرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمامهم منه. خروج الدجال أيها الإخوة من علامات الساعة الكبرى. وما أدراك ما الساعة؟ وقد تواترت الأخبار والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخروجه في آخر الزمان، ومن ذلك حديث حذيفة

ابن أسيد رضي الله عنه أو ابن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان ولا يكون إلى يوم القيامة أعظم فتنة من المسيح الدجال، ولا توجد فتنة أشد من فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أكبر أو أمر أكبر من الدجال. أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله الحديث الصحيح في تعوذ أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن تشهد في الصلاة أن يتعوذ من 4، ومنها وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من العذاب، إلى أن قال: ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة الخاصة، يعني فتنة الدجال. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، ومراده فتنة المحيا والممات. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. انتهى كلامه رحمه الله، كما في المجموع للعلامة ابن قاسم. وقال أيضا في موطن آخر: فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا، أعظم فتنة تكون في الدنيا. ويقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري معلقا على استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال في حديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل والكسل، ومنه وفتنة الدجال.

قال العيني رحمه الله: قوله وفتنة الدجال إذ، لماذا يستعيذ؟ قال: إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم منها. لماذا هذه الفتنة أشد وأعظم فتنة؟ بسبب ما يخلقه الله تعالى مع هذا المسيح الدجال، ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية لا خيالية، فتنة حقيقية لا خيالات، كما يزعم أصحاب الشهوات والشبهات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه الفتنة، وسيأتي أيضا مزيد آخر، هذه الفتنة التي تكون معه وتصحبه يستعملها في إضلال الناس وإغوائهم، ويزعم أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر لأمرهم ولعظم فتنته وكثرة من يكفر بسببه. فإنه ما من نبي، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال منذ نوح عليه الصلاة والسلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنذر أمته المسيح الدجال. في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه،

يعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي لفظ لمسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال النووي رحمه الله: تعلموا أنه أعور، اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، وكذا نقله عياض وغيره عنهم، قالوا ومعناه اعلموا وتحققوا انتهى. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. ثلاثا كررها: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: إنما كان هذا من الأنبياء، يعني إنذار قومهم، إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، قال: الأمم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجال وحذرت منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. وفيه أنه مكتوب بين عينيه كافرا. يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمم كلها متفقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد حذروا أممهم ماذا؟ الدجال وفتنة الدجال. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه واستعاذة من شره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذات غداة في أصحابه فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في

طائفة النخل، أي قريب ظهوره وخروجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هكذا كان يتعوذ صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر من التعوذ من الدجال وفتنته، نعوذ بالله منه. ثالثا، صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. بيّن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه أمر الدجال بيانا شافيا كافيا وافيا، فجاءت السنن والأخبار الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام تصف عظم فتنته وتنعت زمن خروجه وتذكر صفته وتقص أخباره وأنباءه، بل وتبين الملجأ والمخرج من شره وفتنته. فقد مضى معنا أن معه نارا وجنة، وأن جنته نار وناره جنة، ومعه نهران، بل ومعه جبال من الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمرها أن تخرج كنوز الأرض فتخرجها، يقطع الأرض بصورة عظيمة يسير فيها مسرعا كسرعة الغيث إذا ما استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق العظيمة التي تعظم بها فتنته. الفتنة كما مضى المصاحبة معه هي فتن حقيقية لا خيالات، حقيقية لا خيالات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. الحديث الذي تقدم هذا يثبت ما معه من هذه ماذا؟ الفتن العظيمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الدجال؟ حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار،

وإني أنذرتكم وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. ومن الأحاديث التي ذكرت الدجال وذكرت كثيرا من أوصافه وفتنته حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث فيه طول. قال رضي الله تعالى عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة. ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، قد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق، فعث يمينا وعث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له هل من آمن به واستجاب له استجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا: يا عباد الله فاثبتوا؟ لم يستجب، وإنما استجاب لإبليس وأعوانه وداعية الشر المسيح الدجال. قال: فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم لقوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله: هؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها:

اخرجي كنوزك كنوزك فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض لا يخطئه. ثم يدعوه فيقبل يجتمع بعد أن قطعه، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريحه يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه أي يطلب الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله إلى آخر الحديث مطولا رواه الإمام مسلم، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. قال العلامة ابن العربي رحمه الله: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال. وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته. انتهى كلامه رحمه الله. المؤمن حقا وصدقا يعصمه الله تعالى من الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته. كان أكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدجال. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينصبك منه أنه لا يضرك أو إنه لا يضرك؟ قال: قلت يا رسول الله إنهم يقولون إنه أو إن معه الطعام والأنهار. وفي بعض ألفاظ الحديث: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك وأهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا: قال قلت قول المغيرة رضي الله عنه يقولون إن معه الطعام والأنهار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. قال: أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين.

ومشككا لقلوب الموقنين. القوم الذين جاءهم فردوه عليه قوله أما كانوا مؤمنين وموقنين؟ كانوا مؤمنين وموقنين، ما زادهم ما معه إلا ثباتا على الحق. قال بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه ذلكم الشاب ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك، أي أنه ليس معه شيء، هو معه. قلت هي فتن حقيقية لا خيالية، ليس معه شيء من ذلك، بل يجعل ذلك آية على صدقه. أما يدعي الألوهية هو؟ فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه؟ انتهى. ما الذي يقصده بقراءة من لا يقرأ؟ كفر يقرأها كاتب وغير كاتب، قارئ وغير قارئ. من صفات الدجال في السنة المطهرة أنه أعور، كما مضى في حديث عمران في الصحيحين، ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافرا. وفي بعض ألفاظ الحديث كافر بدون تقطيع، وبعضها بالتقطيع. التقطيع عند مسلم، يقرأ هذه كل مسلم، قارئ وغير قارئ. قال العلامة النووي رحمه الله الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، على إيش؟ على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية لا يستطيع أن يمحوها المسيح الدجال، لا يستطيع. جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب نعم، هو موجود الآن، الدجال موجود الآن. قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه. تميم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث الجساسة المشهور عند مسلم وغيره. قال فيه تميم رضي الله عنه حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، من أعظم ما رأوه خلقا. ليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم،

ما جهة خروجه؟ جهة خروجه هو مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة التي في البحر. ما جهة خروجه؟ فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده نحو المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث: ليس ما هنا للنفي، لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق، وما هنا زائدة لصلة الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق. إذن هو يخرج من جهة المشرق. من أين من جهة المشرق؟ من خراسان، من يهودية أصفهان. فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. قال العلامة القاري في المرقاة: خراسان بضم أوله. ثم قال: إنه بلاد، يعني معروفة، بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق، معظمها الآن بلدة هرات المسمات بخراسان كتسمية دمشق بالشام. انتهى. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، عليهم الطيالسة. وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان أو أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يكون بدء ظهوره، بدء ظهوره، يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. انتهى. حارة في أصبهان يقال لها اليهودية، هذا بدء الخروج. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وكونه في ماذا؟ في جزيرة، يخرج من الجزيرة بداية الظهور هناك. واضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. انتهى. يتبعه كما مر 70,000 من يهود أصبهان كما مر في حديث مسلم.

قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: إن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو المسيح عيسى بن مريم، بل هو آخر ينتظرونه، وهم في الحقيقة اليهود هم ينكرون عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله في آخر الزمان. قال: وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإن الذي يتبعه اليهود فإنه الذي يتبعه اليهود ويخرج معه 70,000 مطيرس من يهود أصبهان ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال أبو نعيم: في تاريخ أصبهان كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت باليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم قال ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان إلى آخر الحديث، فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور، لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود. وكما قال الإمام ابن كثير: حارة صارت حارة، وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم 70,000. انتهى. يمكث الدجال أيها المؤمنون 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواسي رضي الله عنه آنفا. ومن المهم هنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم وركن عظيم من أركان الدين، ألا وهو الصلاة التي يتهاون فيها الكثير والكثير ويغفل عن القيام بها، مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة أي أسبوع، كيف يصلون؟ أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة وصلوا فيه كل يوم يقدر بساعاته. قال العلامة القرطبي أبو العباس: ظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر.
الحرث حتى يكون كمقدار جمعة، وهذا ممكن لا سيما في ذلكم الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، لا سيما على يدي الدجال، لا سيما على يدي الدجال. انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله في يوم كسنة إلى آخره، قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر، على هذا القدر المذكور في الحديث. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. انتهى. المسيح الدجال أيها الإخوة يجوب الأرض ويمسحها ويطوفها ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنها أماكن معصومة من دخوله فيها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب أو نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية عند مسلم أيضا: فيأتي سبخة بالجرف أو سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذا يدل على أنه ثمة منافق أو كافر يكون آنذاك، ولكن المدينة تنفي خبثها، فلا يبقى فيها بعد هذه الرجفة كافر ولا منافق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة، يأتيها من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح أن الدجال قال لتميم رضي الله تعالى عنه ومن معه لما رأوه مدججا ومسلسلا، قال الدجال له: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإنا على كل نقب

منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فمكة والمدينة معصومة من دخول الدجال، لا أن من فيها معصوم من أن يخرج إلى الدجال. انتبه. خامسا، العصمة والوقاية منه ومن فتنته. لتعلم بارك الله فيك أن التعوذ من الفتن صغارا وكبارا أدب أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، ودلهم على ذلك قولا وفعلا، فكان يفعله ويقوله ويعلمه أصحابه، وهذه شريعة لأمته. ومن تأديبه وتعليمه هذه الفتنة العظيمة التي تعوذ منها وأمر أمته أن تتعوذ منها، أعني فتنة المسيح الدجال. وأتناول ها هنا جملة من الأسباب التي يعصم بها المرء من وقوعه في فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه ومن فتنته. وهذه السبل أرشدنا إليها خير الخلق وإمامهم وسيدهم وقدوتهم ومعلمهم الخير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه.

والتسديد والعصمة من الوقوع في الزلل والفتن. فالإخلاص لله أس العبادة، أس العبادة، مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تنسى هذا، فما ضيع من ضيع ووقع من وقع في أتون الفتن إلا بتضييع هذا الركن العظيم. ومن يجيب الشيطان وداعي الشيطان، ومن يجيب إبليس والمسيح الدجال، فإنه قد أخل بهذا الركن العظيم والعياذ بالله تعالى. ثانيا، التعوذ بالله من فتنته، التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص. فذلكم دأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، إلى أن قالت: وأعوذ بك، أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته بالاستعاذة أو بالاستعاذة من شر الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث أنس فليستعذ، ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذه الاستعاذة. هذا الأمر بالاستعاذة دبر كل صلاة يفيد أمرين اثنين عظيمين: أولا شدة فتنة المسيح الدجال، شدة فتنته. ثانيا قرب خروجه وظهوره، قرب ظهوره وخروجه. ثالثا من وسائل العصمة من فتنته حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. ما ينفع تحفظ أول عشر آيات ثم تسرح وتمرح لا تقيم حقا لله ولا واجبا ولا فرضا. هذا من أقبح أنواع الإرجاء وأردئه. لا بد أن يصحب هذا عمل مع إيمان جازم صادق بتحقيق

العبودية لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الحديث الطويل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا التسلح، التسلح بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين مع ضرورة الاعتصام بالسنة المطهرة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني القوم معهم أسلحة، فيقولون له لهذا الرجل: أين تعمد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقول مجيبا: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا؟ أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، قال هذا المؤمن: يا أيها الناس، هذا الدجال ينذر الناس الذين تابعوه واتبعوه. يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرق رأسه، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه من فوق إلى أسفل، حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ قال: ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع

يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال شيخنا الإمام محمد العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه معلقا: هذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان، لا يمكن أن تتصور هذا ولو حدثك من حدثك، فليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع، لا يتصوره أو لا يتصور أو لا يتصور رهبته إلا من باشره، ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاله وما يدعو إليه. انتهى. صدق هذا الرجل، صدق في قوله ونصح في إعذاره، وصدق في بيان أنه مسيح كذاب. وعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله جل جلاله، وعلى اعتصامه بسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، واستدل على باطل الدجال وعلى كذبه وعلى أنه ليس بإله ولا رب ولا يستطيع بما حدثه أو حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلح بالعلم الشرعي ليس فقط في فتنة الدجال، بل في كل فتنة، في كل فتنة لا ترى أحدا يموج فيها إلا بسبب ضعفه، ضعفه بالعلم والتزامه غرز أهل العلم الثابتين. ثق تماما، لن يصحب هؤلاء الفتانين إلا ضعيف أو مشبه عليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل المؤمن من المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الطائفة الناجية، هو من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي تكون مع عيسى عليه السلام حين نزوله، لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى، يقول لعيسى أمير هذه الطائفة، يقول لعيسى تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. جاء وقت الصلاة. وفي حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح قال الدجال لتميم، قال الدجال لتميم رضي الله تعالى عنه: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، وكانت إذ ذاك لم تغير إلى المدينة أو طيبة. قال الدجال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟

0: فأخبرناه أنه قد ظهر على من يريه من العرب وأطاعوه. قال لهم الدجال، قال الدجال: قد كان ذلك، قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، أي أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هو خير؟ لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا المؤمن قد أطاع رسول الله حقا وحقيقة، وتسلح بالعلم، فصدع بالحق أمامه، وصرح بالحق أمامه، وأتى بالبرهان الذي لا يدفعه دافع. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. خامسا، من أسباب الوقاية وسبل الوقاية منه، من أسبابها السبب الخامس: البعد عنه عند السماع به. أخرج الأئمة أبو داود وأحمد واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فلا يزال به مما يراه من الفتن التي معه، فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. نعوذ بالله من الفتن. لا تجعل أذنك بوقا لكل فتان، لا تجعل بوقك لكل فتان، انأ بنفسك عن الفتن لا تهلكها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين عقب الحديث: فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر الشيطان يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير. لعل الله أنا أنصحه، أنا أكلمه، يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. والله المستعان. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأناه حفظكم الله أجمعين، ونأتي إلى النقطة السادسة عقب الانتهاء من أو التذكير بجملة

الوسائل وهي متعلقة بهلاكه ونهاية فتنته، أعني المسيح الدجال. هلاك مسيح الضلالة الدجال إنما يكون على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وذلك أن الدجال يظهر في الأرض كلها ويجوبها ويدخل ما من قرية إلا ويطأها إلا مكة والمدينة كما مضى، ويكثر أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه، وتعم الفتنة به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينجو من فتنته إلا قلة من المؤمنين، وهي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. ثم إن الله تعالى يأذن لأهل الإيمان بالفرج، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلب الدجال فيدركه بباب لد، فيقتله. وقبل ذلك ما أن يراه الدجال يرى عيسى عليه السلام حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، لأن الله تعالى يمكن عيسى عليه السلام من قتله، ثم يري الناس دمه في حربته. وبهذا يطوى خبر أعظم فتنة يبتلي الله عباده البشر بها. في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح كما مر قال: ثم يدعو رجلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال النووي في شرح مسلم: ضابطا باب لد أو منطقة لد، قال بضم اللام والتشديد أو وتشديد الدال، ثم قال: بلدة قريبة من بيت المقدس. باب لد أو لد بلدة قريبة من بيت المقدس. وذكر الحموي في معجم البلدان أنها قرية قرب بيت المقدس من نواحي في فلسطين، ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجال فيقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما متى يهلك ومن يقتل؟

وتركه فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المسلمون فآمنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه، وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأخبر في الحديث الصحيح أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا يديه على منكبي ملكين، فإذا رآه الدجال انماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على بضع عشرة خطوات منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله بقوله في الحديث الصحيح إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك من شدة ما فيه من الخوف. يهلك الدجال من رؤية عيسى عليه السلام، ولكن الله يمكن منه ولا يمكنه من الذوبان. قال: ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته انتهى. سابعا: عقيدة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في فرقة في الدجال شغب وشكك أهل الأهواء والضلالة والغفاء والغواية والعفن الفكري كعادتهم، شغبوا وشككوا في أبواب الدين وأصول الدين وأصول الاعتقاد، فتناولوا قضايا كثيرة، ومنها هذه القضية المهمة المرتبطة بعلم الغيب، مرتبطة بالإيمان بالغيب وبتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدخل في الإيمان بالرسل. امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في آيات كثيرة، ومع هذا لم يهمل أهل الحق، لم يهمل دعاة الحق وأئمة السنة هذا التشغيب والتشكيك، فانبرى أئمة العلم والهدى الطائفة المنصورة لبيان الحق فيها والرد على من أنكرها أو شكك، وسطروا في ذلك المؤلفات العظيمة، سطروا ذلكم الرد في مؤلفاتهم الكثيرة، ومن ذلك قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في كتابه أصول السنة، قال وهو يعدد أصول السنة عند أهل الحق، قال: والإيمان أي ومن أصول أهل

الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هكذا قال الإمام رحمه الله، وجاء في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في أول كتابه، قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وقد توفي رحمه الله عام 80 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم عدد الاعتقاد، فكان من قولهم إلى أن قال والأعور الدجال خارج. لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. انتهى. فهذا الذي يشكك أو يشغب أو ينكر هو داخل في هذا الوصف الذي وصف من أنه مبتدع زائغ عن سبيل السنة وأهل الحق. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيلة ميل من الرملة. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. وقال في موطن آخر من إكمال المعلم: هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين لا خيال، شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له.

وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته. ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال الله، كما قال: ولن يسلط على غيره في الحديث، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ولا غيره، ويبطل أمره بعد، أو يبطل أمره بعد، ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم، خلافا لمن أنكره أو لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم مسيح الهدى، فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية. أما ادعى النصارى فيه الإلهية؟ فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل، المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين كما تقول الحلولية. ولهذا لما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال وقال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذر قومه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث دلائل، له ثلاث دلائل ظاهرة أو دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم، يعني مؤمن موحد ثابت، تبين كذبه هذا الدجال. ما هي الثلاث؟ يقول رحمه الله: أحدها قوله في الحديث عن الصحيح، قوله: مكتوب بين عينيه كافارا. هذه آية لا يستطيع أن يمحوها الدجال مهما فعل، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن موحد بالله. الثاني قوله: واعلموا، في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، صحيح؟ فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: الحق، الحق الذي لا مرية فيه، أن الأحاديث التي وردت في الدجال وخروجه كثيرة جدا مستفيضة، منها جملة كبيرة في الصحيحين وغيرهما بلغت حد التواتر أو هي متواترة. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة: لما كان وما يكون بين يدي الساعة، في باب خروج الدجال، قال: وما أدراك ما الدجال، منبع الكفر والضلال، وينبوع

0: المحتن والأوجال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد. وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت آثار وأحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة من ذلك. وبعد أيها الأحبة، فإن هذا التذكير في هذا اللقاء، وقد سمعتم وشنفت أسماعكم بجملة عديدة وكبيرة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة العظيمة، وهي كثيرة، أعني الأحاديث في هذا الباب، ومستفيضة متواترة. دعاني إلى ذلك إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به، كما قلت في أول اللقاء وأختم به، ألا ننشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها عما نحن مقدمون عليه، وهو واقع لا محالة ورب السماء، ويدعو أيضا بضرورة التذكير به، وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن من شهوات وشبهات، أن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والتذكير بها من باب التعاون على البر والتقوى، والتذكير بها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لذا أيها الإخوة، إن تعليم المرء نفسه وأهله وأولاده وأهل بيته ومن حوله، تعليمهم وتذكيرهم بأمر الدجال وخطره مهم جدا جدا جدا لعظيم خطره وجليل فتنته. قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، قال: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرعت. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
1: يا عين ذكرها.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ألم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن أبي الروم في علم النحو، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي على علامات الخفض التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبهذا يكون المصنف عليه رحمة الله قد أتم الكلام على العلامات المتعلقة بالأحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء، وهي الرفع والنصب والخفض. وكما سبق معنا أن هذه الأحكام أو هذه الألقاب هي متعلقة بالأسماء، فلا مدخل لها، فلا تشترك مع الأفعال فيها إلا في الرفع والنصب. ولما فرغ من بيانها انتقل إلى بيان الحكم الذي اختص به الفعل. فقد تقدم معنا أن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض وتختص الأفعال بالجزم. وآخر ما هنالك هو الكلام على علامات الجزم، والجزم حكم إعرابي مختص بالفعل المضارع، كما عرفنا ذلك آنفا من أن الأفعال كلها مبنية عن الفعل الماضي وفعل الأمر، وأيضا الفعل المضارع في بعض صوره، والفعل المعرب هو الفعل المضارع في غالب أحواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ها هنا شرع المصنف لبيان علامتي الجزم، والجزم له علامتان لا ثالث لهما. أما الأول فالسكون، وهو العلامة الأصلية للجزم، وأما الثاني فالحذف، وهو العلامة الفرعية للجزم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مواضعها. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع كما سيأتي معنا في باب الأفعال هو المشابه، لأنه مأخوذ من المضارعة، لأنه يشبه الاسم، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط كما كرر ذلك مرارا. ولما قال المصنف رحمه الله الفعل المضارع الصحيح الآخر، تبين لنا أن الفعل ليس قسما واحدا، فلما قال الصحيح الآخر دل على أن هناك فعل آخر يختلف عنه، له حكمه المستقل، وهو ما سيبينه في علامة الحذف وفي خلاصته إذا انتهى من علامات الجزم. سنذكر صور الفعل المضارع

التي لا يخرج عنها شيء من كلام العرب مما تكلمت به في جميع كلامها. السكون قلنا هو العلامة الأصلية، ومحله الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع الصحيح الآخر ما كان آخره حرفا صحيحا وليس حرف علة. وحروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، وهذه حروف العلة تتكرر معك في علوم كثيرة، وهي التي يقول عنها أيضا هذا ضم الحريري. أما ابن مالك فإنه يقول: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فمعنى هذا أن الأفعال التي لا تختم بالألف ولا بالواو ولا بالياء فهي صحيحة الآخر، وعلامة إعرابها السكون، والواو هي الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا ولا تكون إلا ساكنة، فهي دائما كما يقولون حرف مد. هذه هي حروف العلة. إذا عرفتها وتبينت لك وتمرنت عليها علمت أن ما عداها فإنه ما يسمى بالفعل المضارع الصحيح الآخر. مثل أن تقول: لم يوفق من لم يطلب العلم. لم يوفق من لم يطلب العلم. فإذا نظرت إلى كلمة يوفق وإلى كلمة يطلب ونظرت إلى الحكم الإعرابي الذي أوجبه العامل السابق لهما وهو لم، والذي هو حرف الجزم الذي يحدث الجزم في الفعل المضارع، ونظرت إلى الحرف ونظرت إلى الحرف الأخير من هذه الكلمة بعد أن كانت قبل دخول الجازم عليها يوفق ويطلب، ولما دخل عليها الجازم ذهبت الضمة حل محلها السكون بسبب أن العامل قد جلبها فجاء السكون فصار الحرف الأخير ساكنا، وهذا مؤثر في الكتابة ومؤثر في النطق، ولا يشكل عليك في الكلمة الأخيرة أننا قلنا من لم يطلب العلم لأن هي ساكنة، وإنما حركت كراهة لالتقاء الساكنين كما هو معلوم لا يخفى عليكم. قال الله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انظر إلى كلمة يسرق، هذه الكلمة فعل مضارع ولم يختم بحرف علة فهو صحيح الآخر، وسبق بأن الشرطية، وهذه أن الشرطية من جوازم الفعل المضارع. إذن فالحالة هذه أن هذا الفعل المضارع مجزوم، وما علامة جزمه؟ فما علامة جزمه؟ السكون. علامة جزمه السكون، وهذا أمثلته كثيرة في كلام العرب. وعندما نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المصنف لجوازم الفعل المضارع سيتبين لنا هذا كثيرا. لما فرغ المصنف من الكلام على هذه العلامة الأصلية انتقل إلى الكلام

على العلامة الفرعية. فقال رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر صورتين للفعل المضارع. صورة عرفناها بمقابلها، لأننا قلنا بأن ما عدا الأفعال التي ختمت بحرف من حروف العلة فهو صحيح الآخر. إذن الأفعال التي ختمها بحرف علة وهي الألف والواو والياء فهذه هي المعتلة الآخر، تجري عليها أحكام الفعل المضارع تدخلها الجوازم، فإذا دخل عليها جازم فإنها أي الأفعال المعتلة معتلة الآخر فإنها ينتهي عنها أو يذهب عنها حرف العلة هذا، ويكون هذا الذهاب لحرف العلة المؤثر في النطق وفي الكتابة يكون هذا هو العلامة التي دلت على جزم الفعل المضارع. فأنت عندما تقول لم يرضى الله عن القوم الكافرين، وعندما تقول لم يقضي القاضي، لم يقضي القاضي بالحق، وإن شاء الله أنه قضى بالحق لكن هذا مثال جاء على لساني، نسأل الله أن يوفق القضاة. وعندما تقول لم يدعو الكافر ربه، إذا نظرت إلى هذه الأفعال الثلاثة وإلى ختمها وأن أحدها ختم بالألف والآخر ختم بالياء والآخر ختم بالواو، نظرت أن هذه الحروف الأخيرة ذهبت بسبب العامل الذي دخل عليها فأذهبها فصارت علامة للجزم، صارت علامة للجزم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ألم تر إلى ربك، تر إلى ربك، ألم هذا هو عامل الجزم، العامل الذي أحدث الجزم، كما قلت لكم سيأتي معنا عوامل الجزم. وترى، ترى هذا هو الفعل المضارع، وإذا أردت أن تعرف أصله أخرج عنه حرف الحرف الجزم تقول ترى، ترى، ترى العلم نافعا مثلا، هذا لم يدخل عليه جازم، أدخل عليه الجازم فتقول ألم ترى كيف فعل ربك، أثر في صورة الحرف، أثر في صورة الكلمة إذا كتبتها فإنك تكتبها بدون ألف وإنما تضع عليها سكو وإنما تضع عليها فتحة لتدل على أن المحذوف هو الألف، هذا أمر. والأمر الثاني لتدل على أن النطق يكون في حال الوصل بهذه الفتحة لا أنها تكون ألفا. فأنت إذا نظرت إلى صورة القارئ مثلا هو يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت لا ترى سكونا، لا تتصور السكون في فمه أو في كتابته، وإنما الذي حصل أنه أجلب الفتح، هذا الفتح ما فائدته، ما قيمته، ما مهمته، للدلالة على الحرف المحذوف. وكذلك عندما تقول في المثال الذي سبق لم يقضي، لم يقض، إذا وقفت لم يقض، لكن إذا وصلت في درج الكلام تقول لم يقضي القاضي، فاجتلبت كسرة بعد حذف الياء للدلالة عليها، وإذا كتبتها كتبتها بالضاد، ولهذا يعني يلغز بعض العلماء يقولون كلمة مكونة من حرف واحد أو فعل مكون من حرف واحد، عندما تقول عي عي عين

الكسرة من وعى، يعني كأنك تأمره بالوعي أو تأمره بالوعي عي الكلام. وهكذا في جميع ما آخره حرف علة. من ذلك أيضا قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر، فإذا نظرت إلى يدعو ومن سبقها وهو يعني أداة الجزم وهي من الشرطية، وهذا الفعل معتل بالواو فحذفت الواو لهذا الجزم. وكذلك في الألف ومن يتولى الله ورسوله، وهذا كثير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العربي في شعرها ونثرها، لا يفصيه إلا الله جل جلاله. كذلك في الياء في قوله جل جلاله من يهدي الله، انظر إليها في المصحف وانظر إليها فيما يكتب من كلام أهل العلم، يهدي دخل عليها عامل الجزم وهو من الشرطية فجزم جزم الفعل. وما الذي يدلنا على جزمه؟ حذف حرف العلة، هذا هو الموضع الأول. موضع الثاني مما تكون الحذف فيه علامة للجزم في الفعل المضارع إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة التي عبر عنها المصنف بالأفعال الخمسة، سبق معنا الكلام عليها، وأن كثيرين من النحويين من المحققين يقولون بأن الأولى التعبير عنها بالأمثلة الخمسة، لأنها إذا أدرجت في الكلام إذا دخلت في الكلام إذا عبر عنها لا يحصي الكلام، لا يحصي ما يعبر به عنها إلا رب العالمين جل وعلا من الكلام، كلام كثير، وهي يفعلون أسفل وتفعلون أعلى، ويفعلان أسفل وتفعلان أعلى وتفعلين، والتي عبر عنها المصنف بتعبير آخر بأنها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، تعبر عنها بالأمثلة الخمسة، تعبر عنها بالأفعال الخمسة، تعبر عنها بما اتصل به واو الجماعة أو الألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، قل ما شئت، المؤدى والغرض واحد. هذه مر معنا أن رفعها بثبات النون وأن نصبها بحذف النون، وكذلك أيضا يأتي معنا الآن أن جزمها بحذف النون. فإذا دخل على الفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة جازم فإنه يحدث له حذفا في آخره. هذا الحذف ما هو؟ هذا الحذف هو حذف النون الذي كان من قبل علامة أن الفعل المضارع مرفوع. عندما تقول الطلاب لم يجتهدوا في المذاكرة، طبعا غيركم أنتم ما شاء الله عليكم تذاكرون إن شاء الله. وعندما تقول الطالبان لم يجتهدا في المذاكرة، وعندما تقول وعندما تقول أنت يا هند لم تجتهدي في المذاكرة، فيجتهد ويجتهدا وتجتهدي أصلها يجتهدون وتجتهدان وتجتهدين، لكن هنا دخل على الفعل عامل الجزم فصار مجزوما، والذي العلامة، أنتم دائما نسمع كلمة علامة، طبعا العلامة مأخوذة من العلم وهو الشيء الذي يعلمك، عندما تقول علامة ما بيني وبينك أن تجد الباب مفتوحا وهكذا لتدخل، هذه العلامة. ما الذي يدلك على أن هذا الفعل مجزوم وإن لم تعرف عامل النصب عامل الجزم؟ هو حذف النون،

سيد النون فإن هذا دليل على أن الفعل مجزوم. قال تعالى فإن لم تفعلوا. طبعا الخلاف بين المعربين والنحوين في إعراب القرآن فيما هو الذي جزم الفعل المضارع هل هي أن أم لم، والصحيح أنها لم لأن الحكم للأقرب. لم ولم ولم تفعلوا تفعلوا، لم هذا هو عامل الجزم، تفعلوا هو الفعل المضارع المجزوم بلم. ما علامة جزمه؟ حذف النون. طيب، ومثله قوله تعالى ولا تكتموا ولا تكتموا الشهادة، وهذا من أهم ما يفرق لك بين حرف بين لا الناهية ولا النافية. إذا جزم الفعل المضارع بعدها بحذف النون فإنها ناهية، وإذا بقي فإنها نافية. عندما تقول مثلا لا يفعلون، لا يفعلون الخير، لا يفعلون الخير، هذه لا النافية. لماذا؟ لأنها لم تسلط على الفعل المضارع فتحذف النون حتى نستدل على أنه مجزوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على علامات الإعراب، وتصورنا الآن في كلامه على علامات الجزم أن الفعل المضارع الذي تدخله الأحكام الإعرابية له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون صحيح الآخر، الصورة الثانية أن يكون معتل الآخر، الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة. فإذا كان صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون كما مر معنا، وإذا كان معتل الآخر بأحد حروف العلة فإن علامة جزمه حذف حرف العلة تذهب. وهذا تستفيده، لأننا نجد مثلا كثيرين من طلبة العلم الذين يكتبون في الشبكات والذين يكتبون في المراسلات أو ما أشبه ذلك يدخلون الفعل يدخلون الجازم على الفعل المضارع ويبقون حرف العلة ويبقون حرف العلة، وهذا غلط. علمك بهذا يؤثر في كتابتك، في نطقك، في فهمك للكلام، في فهمك للكلام. الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة التي سبقت معنا قبل قليل. فإذا كان من الأمثلة الخمسة ودخل عليه عامل الجزم فإن علامة جزمه والحالة هذه حذف النون، حذف النون لأهمية هذا الباب. وأرجو أن تتنبهوا لهذه القضية التي ذكرناها في أول الباب، وهي أن هذا الباب الذي هو باب الإعراب وما يتعلق بعلاماته هو من أهم أبواب علم النحو، من أهم المباحث التي في كتب النحو، والتي لم يخلو منها كتاب في النحو، لا من الكتب الصغيرة ولا من الكتب الكبيرة، لا من المنظومة ولا من المنثورة. ومع صغر حجم هذه الرسالة التي ندرسها التي هي مقدمة ابن آجر الروم رحمه الله، ومع كونها من أخصر المختصرات في علم النحو، إلا أنه لأهمية هذا الباب أعاد الكلام عليه بأسلوب آخر ليكون راسخا في الذهن، فيكون هذا الذي سنقرأه بمثابة التلخيص لكل الأبواب التي مرت معنا في باب معرفة علامات الإعراب، في باب معرفة علامات الإعراب. فقال المصنف رحمه الله تعالى، وسنذكرها خلاصة لهذا بعد انتهاء من التعليق على كلام المصنف لأننا سنعلق عليه باعتبار أنه قد شرح. قال رحمه الله تعالى المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هنا لم يلتفت المصنف إلى ما هو العلامة الفرعية ولا ما هي العلامة الأصلية بعكس ما كان في المبحث المتقدم، وإنما التفت هنا إلى العلامة. ما هي؟ هل هي حركة أم هي

حرف. قال قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف من الأبواب التي تدخلها الأحكام العربية التي مرت معنا. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، انتبه لها، أربعة أنواع: الاسم المفرد وقد تقدم معنا، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة أبواب تعرب أو علامة إعرابها حركات، حركات لا مدخل للحروف فيها، الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء. قال وكلها ترفع بالضمة، هذه الأبواب، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، وتجزم بالسكون. هذه هذا الباب الأول. وخرج عن ذلك قال ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم خرج هنا نريد أن نعرف قوله رحمه الله وخرج عن ذلك، ذلك المشار إليه ما هو؟ ذلك المشار إليه هنا هو ليس الحركات، لا، وإنما هو المواضع التي تكون فيها الحركات غير ما ها هنا، لأنه قال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. هنا قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، انظر، قال ينصب بالكسرة، فخالف الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع لأنها تنصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. قال والاسم الذي لا ينصرف، لا ينصرف، يخفض بالفتحة. لاحظ أن الأسماء التي قدمها دون شرط ولا قيد ما علامة خفضها؟ علامة خفضها الفتحة، لكن الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير فإن علامة خفضه الفتحة، كما مر معنا في آخر درس. قال بعد ذلك والفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هنا ذكر لك الفعل المضارع المعتل الآخر، قال يجزم بحذف آخره، بحذف آخره. ثم انتقل هذا الذي خرج عما تقدم، قال والذي يعرب بالحروف، يعني الذي تكون علامة إعرابه الحروف، الذي تكون علامة إعرابه الحروف، قال أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم ما سلم بناء مفرده، والأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذهمال، والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه كلها ما علامة إعرابها حروف. قال فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف، قال رجلان، وتنصب وتخفض بالياء، رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. وأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون أو المصلون، وينصب ويخفض بالياء، مررت بالمصلين ورأيت المصلين. إن شاء الله أنك ما تمر بالمصلين، صلي معهم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتقول جاء أبوك، وتنصب بالألف، رأيت أباك، وتخفض بالياء، مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون يعني بثبات النون كما عبر سابقا، وتنصب وتجزم بحذفها. هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى لنا أيضا من هذا الباب، وهو تلخيص لما تقدم. فأنت إما أن تحفظ هذا أو تحفظ ذاك أو تحفظهما جميعا. وهناك أسلوب آخر، وهو أنك تأخذ الأبواب كل باب على مفرده مما يدخله الأحكام الإعرابية، فتقول مثلا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، ويجر بالكسر، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة.

ويجر بالكسرة، لاحظ جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر وينصب ويجر بالكسرة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة يعني المقدرة وينصب بحذف وينصب ويجزم بحذف حرف العلة. وهكذا كل باب من الأبواب التي مرت معنا وهي تقريبا تسعة لو ذكرتها وشجرتها ووضعت الكلمة في أعلى وسطرت عليها بثلاثة أحكام إعرابية، لأن كل واحد منها له ثلاثة أحكام، لهذا تترسخ المعلومة في ذهنك. والأفضل أن تقوم أنت بهذا بنفسك، تمسك الآجر الرومية بدون شروح وتستخلص كم معك من الأبواب. تقول مثلا الاسم المفرد، وتبدأ به. ما أحكامه الإعرابية؟ تسأل نفسك ما أحكامه الإعرابية؟ الرفع والنصب والخفض. بماذا يرفع؟ تجيب بالضمة. بماذا ينصب؟ بالفتحة. بماذا يجر؟ بماذا يخفض؟ بالكسرة. ثم تنتقل إلى جمع التكسير وتفعل هذا أيضا. ثم تنتقل إلى جمع المؤنث السالم وتسأل نفسك بماذا يرفع؟ بالضمة. بماذا ينصب؟ بالكسرة. بماذا يجر؟ بالكسرة. وهكذا تنتقل بعد ذلك إلى جمع المذكر السالم، بماذا يرفع؟ بالواو. بماذا ينصب؟ بالياء. بماذا يجر؟ بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء الخمسة وتقول ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وتجر بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى المثنى وتقول يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع الصحيح الآخر، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع المعتل الآخر، يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة ويجزم بحذف حرف العلة. تنتقل إلى الأفعال الخمسة وتقول ترفع بثبات النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. وبهذا تكون قد انتهيت من الأبواب الإعرابية كلها، يعني من الأشياء أو الكلمات التي تدخل عليها الأحكام الإعرابية. بعض الناس يقول بأن ابن آج الروم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب لم يأتي بأي جديد. ما الجديد الذي جاء به؟ ويقلل من شأن هذا الموضع الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة والمقدمة. وهذا غلط، لأن هؤلاء العلماء وهذه المتون المختصرة كتب يعني خبرها أصحابها وسبروها وقلبوها على كل وجه، ولا يذكرون فيها شيئا إلا لمصلحة للطالب. فهو أراد أن يسهل لك مهمة هذا الباب، وأراد أن ينبهك على أهميته وأنك لا تغفله. ربما بعض الطلاب يعرفوا الأحكام التركيبية من جهة الجملة ولا يكون دقيقا فيها، لأن هذا متن مختصر، وهذه الأبواب لها ملحقات، المثنى له ملحقات والجمع له ملحقات، ملحق به لها ملحقات وكثيرة، فيحتاج طالب العلم أن يتعرفها. فإذا ضبط هذه الأصول ضبط ما بعدها. وبهذا الذي ذكرناه آنفا يكون المصنف رحمه الله، وبطرف أيضا مما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من القسم الأول من كتب النحو، وهو الأحكام الأفرادية.

0: الكبيرة المنظومة والمنثورة تقسم قسمين. ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول الأحكام الأفرادية للكلمة، ما نوعها، ما حكمها الإعرابي من جهة الجملة، يعني هذه أحكام أفرادية، ما علامة هذه الأحكام؟ والكلمة الأفرادية، الكلمة الفردة التي لم يتم تركيبها والحديث عنها ولم تتوارد عليها المعاني، هذه ما حكمها؟ ليس لها حكم، موقوفة من الواقفة، لا تميل إلى أحد من الأحكام، واقفة. فإذا دخلت في باب الجوازم، باب النواصب، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، هنا تركبت الكلمة مع غيرها فصار لها حكم إعرابي، وهذا هو الذي سيشرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، لأنه سيذكر قسمة الأفعال إلى كم تقسم، ثم سيشرع بعد ذلك في الحكم الإعرابي الأول للفعل المضارع وهو النصب، وسيذكر نواصب الفعل المضارع، وسنسير إن شاء الله تعالى مع المصنف شيئا فشيئا، والمهم المعتبر هو الفهم والمذاكرة. بهذا القدر سنكتفي، وإن شاء الله كما تقرر، إلا أنه لعارض في هذا الأسبوع من أجل أن نتسنى للرجوع لكتاب أو منظومة الألبيري نأخذ منها أي شيء يسير. سيكون الدرس من الأسبوع القادم عند العاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، يعني قبل الوقت الذي بدأنا به هذه الليلة بربع أو بساعة إلا ربع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان هناك سؤال متعلق بالدرس لا غير، متعلق بالدرس، فإن شاء الله تعالى ندلي فيه بما يفتح الله عز وجل، وإلا فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: طيب، حفظكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير. فلقاؤنا إن شاء الله في دروس قادمة نستعرض فيها إن شاء الله ما ورد من الأسئلة ما هذه الليلة، فأجد الوقت يعني غير مناسب ومداهم، ولو كانت الأسئلة متعلقة بالدرس فإنه لا يسع تأخيرها. الله تعالى
2: ذكر.

الأكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن

مت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم

0: نقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 18.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به. وهذه الأبواب التي مضت سابق وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، هي طلب الغوث، ويعبر عنها أيضا بالمدد، كما تسمعون بعضهم: المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به، فيعبر عنها بالمدد ونحوه. قال: وهو

الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره. قال: لأنه يكون من المكروب وغيره، من المكروب وغيره، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال: فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال: فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: الإغاثة الإعانة، الإغاثة الإعانة. فعلى هذا تكون، أقول فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة، إلا أن لفظ الاستغاثة غلب بخصوص طلب الغوث في حال الشدة، في حال ماذا؟ الشدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، الاستعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح: قوله أو يدعو غيره، قال: اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، دعاء عبادة، ودعاء مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة، أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة، أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول: الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول: تعبدية لله، وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني: استغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته. ولا شك أن من

0: فقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعون محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. وضح؟ الرابع الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين. أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين. فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل، ما لم يعتقد فيهم، ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
1: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء

0: المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
1: نعم. ثم تطرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها، يلحظ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم، والله هو السميع العليم. وكقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وكقوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى آخره. أقول يلحق أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟ نعم. تفضل.
0: وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه
1: هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم.

0: نعم.
1: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة.
0: ففعله لله ماذا؟ عبادة. نعم.
1: فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
0: نعم.
1: مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: قال شيخ الإسلام:
0: فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومنها ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء له أو الرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة. ومن ذلك الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال شيخ الإسلام في الرسالة الثانية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
0: نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الثانية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه، الضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام، مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها إما نفاقا ويتظاهر بها، أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان، أي بعد تلك الأزمان المفضلة والقرون الفاضلة، قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرم. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة، ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة، وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيم عنكم.

0: بعيد الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يمرق من الإسلام لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات ذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق، وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرث في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات. قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. قتل من يفعل هذه الاستتابة، من يقوم بها؟ هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس. فإقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله، هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا أي شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة ضمن المجموع. ثم قال: نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم عن شيخ الإسلام صاحب الفروع للمفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له، قال مقرين. نعم، نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف، أقول نقلوه عنه، انتبه، وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له، مقرين له يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالاة

0: في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم
1: في قوله الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي.
0: نعم واجبة. إن أريد بها
1: هكذا يقول إن المبالغة في تعظيمه أي رسول الله عليه الصلاة والسلام واجبة. هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد آسف نعم السبكي فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ويجيب على هذا قال إن أريد بها
0: المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
1: يعني أنه يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي. فبعضهم يقولون تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب. نعم نحن معه، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما. ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا بل هو تعظيم شركي. نعم.
0: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
1: نعم هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب وإن كانوا شافعية أو حنابلة أو غيرهم، نعم أو حنفية، يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه وأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى أإله مع الله ألا له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه.

قدره تصرفا وملكا وأحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهٌ مع الله. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات، فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم

0: ليقربونا إلى الله زلفى أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار.
1: نعم، هذا نقل مطول رحمه الله مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله، المسمى اسمه صنع الله الحلبي، في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال، الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا، وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل، قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق، هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد مصادرة، وهو كذلك في المطبوع من كتاب الحنفي مصادرة، وجاء في بعض نسخ الكتاب مصادمة، وفي بعضها فيما نقله العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير نقل النقل وفيه مضادة بالضاد مضادة الكتاب العزيز المصدق، والمعنى متقارب وواحد. والمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة، لأنها تناقض ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القول فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال: وأما قولهم أو فأما قولهم، هذا المقطع يبدأ في فصل جديد، هناك فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك أعني الحنفي الحنبلي الحلبي، قال: الفصل الأول، هكذا عنوان، قال: الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام، وقوله إن للأولياء، قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ذكره تحت هذا الفصل،

ده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، ما ذكر آيات الموت وحديث مسلم إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. قال كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم. إلى أن قال رحمه الله وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله لا قصد لهم فيه ولا تحدي، أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي، لا يقترن بها التحدي. قال لا قصد لهم فيه ولا تحدي، والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحد وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحد وقد لا يصحبها، فالنفي مطلقا غير صحيح، النفي مطلقا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، من الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة، مثل قولهم الكرامة يخفيها صاحبها، أو الكرامة لا يتحدى بها، لا يتحدى إيش بها، فجعل هذا رحمه الله من الفروق إيش الضعيفة، من الفروق الضعيفة. ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، أظهرها إيش أصحابها، قال كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء. والعلاء ابن الحضرمي، أقول العلاء ابن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. أقول هذه القصة، قصة عمر مع

0: جارية رضي الله تعالى عنه. نعم، أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد حسن. إسناد هذه القصة جيد إيش؟ حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة. في ماذا؟ في الإصابة. يقول شيخ الإسلام كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار هذا مما ذكره أنهم أظهروه. أبو مسلم أظهر ذلك لما ألقي في النار، أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة، قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار وأنها صارت عليه بردا وسلاما، جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها، أي انقطاع. قال، أعني شيخ الإسلام، لا زلت أنقل عن من، هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة. ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها، قال ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش؟ صاحبها، أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش؟ حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحرة وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله. ومثل هذا كثير، ومثل هذا إيش؟ كثير. قصة شرب خالد بن الوليد للسم، نعم، هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن، نعم، ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى الراهب، يشير إلى قصة الغلام المطولة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، وضح هذا. إذن قوله ولا تحد، هذا غير مسلم. طيب، قوله يعني الحنفي، صنع الله، الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران، يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير، يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح، نعم، أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة، نعم، وأبي مسلم الخولاني وقد تقدم، نعم، تفضل.
1: قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية. التي عمت بها البلوى.
0: المقصود يعني مما تقدم نقله كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم كلهم يقولون بهذه المقالة. نعم.
1: فاعتقدها أهل الأهواء، ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب.
0: لطال الكتاب. وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات. راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير في تعليق على هذا الباب، مهم، نقل نقولات مهمة هناك. نعم.
1: والبصير النبيل، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداء الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.
0: إذن لا بد أن تقول قولا عليه برهان حتى تعبد الله على بصيرة، أما أن تذكر قولا لا برهان له لا خطام له ولا زمام، إنما هي منامات ورؤى وقصص لا يستقيم بها إيمان ولا يقوم بها اعتقاد. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
0: ينتهي كلام ابن عطية في قوله فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب قوله والخطاب خرج، هذا من كلام الشارح. نعم.
1: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية، في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال.

0: وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس ويقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز تقدم التعليق عليه ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دنيا ولا في دين ولا دنيا يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك فإنك إذا من الظالمين يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك من المشركين بالله كما قال الله تعالى أقول كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين قال وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرد من أفراد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها ثم قال فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو كما قال تعالى فذكر الآية آية المؤمنين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. السؤال يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل لأن فيها دعاء مسألة فيها دعاء ماذا؟ مسألة. نعم كما مر.
0: وقوله تعالى
1: نعم أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح وهو يعلق على قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قال فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا

0: فيه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر. فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز، حتى ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية قال: وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه ويبطش بمن عصاه، ويبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله وحده. فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال: والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه. نعم.
1: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله: وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه،
0: يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك، فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله: واعبدوه، من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعيدين.

0: عبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب، وأنه غافر عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة. ثم قال:
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت، وهي ظاهرة وشرحها بين. ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب، من لا يستجيب أي استجابة نفع أو دفع ضر، استجابة نفع أو دفع ضر. هذه الآية المباركة أو الآيتين المباركتين من سورة الأحقاف تضمنت أربع صفات. الأولى أنهم لا يستجيبون، هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، بمعنى أنهم إيش؟ عاجزين، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة. هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين.

0: فقبحت. أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنكرون لذلك ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها. فصار الداعي لغير الله هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس. صحيح من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله السلامة والعافية ما لم يتب ما لم يتب فصار من أخسر الناس وأضلهم نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح والآية تعم كل من يدعى من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك. واضح؟ نعم.
1: ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم انتهى. قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب
0: طيب نقف عند هذا أقول نقف عند هذا. يقول ابن مسعود حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم فنحن نمسك بارك الله فيكم نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة بالحاضرين غير القادرين كمن يأتي فيستنجد مثلا هو غريق أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكنه مشلول هذا حي حاضر غير قادر هو يحتاج من يعينه فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب. وضح؟ هذا هو يطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه. هذا يسأل يقول أبي مريض جدا سائل ويحتاج إلى من يساعده دائما وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك ومضطر إلى ذلك.

كبرت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يفتؤون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة

يعرفون خطرها ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم. وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم:

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه، تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد

وهناك المناهج التكفير، تكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الندم. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذوقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان.
بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وينكر عذاب القبر، وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج، هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون الشبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل. فيجب الحذر مما يعرف في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، تأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل.

يبدأ بالاشتراكية وينتهي بالشيوعية، وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط والاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح.

إزالة إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها، أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير؟ كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي، فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يلهب عقيدتنا ويلهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا، ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني، أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر، الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما، وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير التكتك إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم، ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع، وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإفساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق، ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب.

0: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحسين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال: أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك، وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون عن الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية، بإذن الله الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحركه. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس، إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلة والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش

0: في بلدان الغرب.
1: صحيح، أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، فإن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا محتسبا.
0: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
1: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل، لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
0: يقول: أحسن الله إليكم،
1: كما قال شيخ الإسلام الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
0: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
1: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها، أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
1: نعم، هذا
0: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
1: لا، الوساوس ما دام في النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به، يتدرج به حتى يضله، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
0: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء، خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
1: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل. والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا وخط عليها خطوط، قال: هذا سبيلي، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه، صراط الله المستقيم صراط الله. فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تغتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
0: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحديث حذيفة ما لا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال، حتى ولو أن تعب على جذع شجرة. فالإنسان يعتزل هذه الفرق، إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناه أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
0: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم

0: للآباء والأمهات.
1: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، أنا أتكلم طلبة العلم لأن الحضور كلهم طلبة علم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز. يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرف ونكت أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله، في سبيل الله. ترفع الجهل عن نفسك، تبحث لك مسألة. أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، فهذا كله خطير أيها الأخوة. أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه. والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. الإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون.
0: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
1: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقع فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول، الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعة ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصافي الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا في العلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كله في العلم النافع الصحيح.
0: نكتفي بهذا.
1: تفضل.
2: هل يجوز التعاون مع السورية وقادة السورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
1: ضابط السؤال، فأنا أقول التعاون مع السورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
2: لأن السورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز أن نتعامل معهم؟
1: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.

0: نكتفي بذلك. وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ البلاد
1: والبلاد. ذكر رحمة.

وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

درجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: هذا الحافظ من الأمور التي يجب الإيمان بها الحشر، حشر الناس بعد القيام من قبورهم، حشر الناس بعد القيام من قبورهم، يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، ينفذهم الداعي ويسمعهم الداعي وينقلهم البحر، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر حفاة ليس لهم ميعاد، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها، جهماً ليس معهم شيء، جهم يعني ليس معهم شيء، عراة ما معهم شيء، خفاة ليس معهم نعاس، ما معهم شيء أبداً إلا الأعمال، فيقفون في المحشر، يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
2: يقولون في بعض الأيام حتى
1: يشفع
2: فيه نبينا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. يطول وقوفه في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصدد منهم العرق ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والظلم الشديد والتعب الشديد من طول الموقف، 50,000 سنة، 50,000 سنة.

0: عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموت الذي طال زمنه واشتد حاله، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، أحد يشفع لكم عند ربكم في أن يخلصكم من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم أبي البشر ويطلبون منه الشفاعة إلى ربهم، وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس، الحي القادر لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربك، بمعنى أن يدعو، بمعنى أن يدعو لك عند ربك، طلب الدعاء شفاعة. فيعتذر آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاتل النبي. فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله امتداد إلا بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذن، فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، حتى يؤمر برفع رأسه ويقال له سل تعطى، فيشفع للصلاة في فصل القضاء بينهم، فيقبل الله شفاعته. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لفصل القضاء بين عباده. وكما في قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا مجيء الله وإتيان لفصل القضاء بين عباده، مجيئا وإتيانا يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته، نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه، ولا نقول نؤول نقول يأتي أمره، لأن هذا تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها، كيف يجي وكيف يأتي، لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا، وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فيحسن بين عباده. نعم.
1: حتى يتعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبه الله
0: تعالى. هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى.

0: والشفاعة في أهل الموقف، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، ويأتي بقية أنواع الشفاعات. نعم.
1: يحاسبه الله
0: تبارك وتعالى. يحاسبه الله، الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازن بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل على الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب. منهم من لا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويدخل في حقه الحساب. وقد يعذب بذنوب. وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم. هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك مما ما يجري في يوم القيامة نصف الموازين، موازين الأعمال، موازين الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية، أمه الأم الشيء الذي يصار به، فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه، أمه هاو والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقي، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الأحاديث، له كفتان، لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من الأمور الآخرة، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما رجع فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. أما المعتزلة فيقولون لا، ما فيه ميزان حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، إقامة العدل. وهذا على منهجهم الخبيث، وهو تحكيم العقول وعدم النظر إلى النصوص، وهذا مذهب الباطل وضال. نعم. الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال من آدم، وهي الصحائف، صحائف الأعمال، لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحفظ ملائكة الحفظ من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابه، يفرح، يفرح وجهه أن الناس يطلعون على كتابه، لأنه سار، والشيء إذا كان سارا فإنك تود أن الناس يطلعون عليه. هاهم اقرأوا كتابه إني ظننت، يعني آمنت وأيقنت أني ملاق حسابه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها جانب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله، يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من يلقي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى انه لم يعطى كتاب. الاول فرح بكتابه، وهذا يقول يا ليتني لم اوت كتاب، تمنى انه ما شافها الكتاب ولا عرض عليه، لانه فضيحه، ولم ادر ما حساب، يا ليتها كانت القاضيه، يعني ليتني لم ابعث، وليت الموت كان هو النهايه، يا ليتها كانت القاضيه، يعني ليت الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هذا بعد فطاير الصخر، فطاير الصخر باليمين أو بالشمال. نعم.

0: هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. لا
1: فأما قلهم يكتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا كثيرا ويبطله إلى أهله مقهورا، وأما من مؤمن كتابه وراء ظهره فسوف يجهو ثبورا.
0: في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، فيحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى يقول علشان ما يلقى الاحتمال يوم القيامة، علشان يعطى كتابه باليمنى، إذا ما وجد في اليسرى يعطى كتابه باليمين. ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت. هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الضالة. نعم.
1: أما من مؤمن كتابه وراء ظهره فسوف يجد ثبورا ويخلى سعيرا.
0: نعم.
1: والميزان يفتحه بالحسان ولسان ملزم بالأعمال.
0: هذا رد على المعتزلة. الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان يعني الذي يدل على تعادل كفتين او رجحان احداهما، لسان الميزان المعروف. نعم.
1: ملزم بالاعمال فما ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن ثقلت موازينه فاولئك الذين حصروا انفسهم في جهنم خالدون.
0: قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر أحد، عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله ترجح حسناته أو سيئاته. هذا موضع. والموضع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته اليمين او بشماله. والموضع الثالث على الصراط، المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو او لا ينجو. نعم. مما يجب الايمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض مجمع الماء، الحوض مجمع الماء، يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشرب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربه فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون، وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض يزادون عنه ويمنعون من الورود. ويقول صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي أصحابي، ويقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فهذا هو الحوض نؤمن به ونثبته.

0: ويدخل فيه يدخل فيه النار لأنه من الخير. نعم هو تفسير عام. نعم
1: نعرف وحدك يا من الزمن وأحلام الحسن وأجاريقه عبد الجوم السماء من شرب من السجن منه
0: أجاريقه يعني آليته التي يشرب بها. نعم
1: من شرب منه شربة لم يبقى بعدها أبدا
0: كان قبل أن يشرب وهو ظمأ فإذا شرب ذهب عنه الظمأ ولا يعود إليه أبدا. نعم كذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطرة والجسر القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه ولا يمرره عليه إلا أعماله. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا على قدمه ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور ومنهم من يقصف فيلقى في جهنم. تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله. وهذا كما في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم على يشمل المؤمنين والكفار إلا واردها يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم النجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يتساقطون بالنار والعياذ بالله. نعم هذا هو الصراط. نعم
1: الصراط الحق يزوره الابرار فيبيع عنه الفجار.
0: نعم
1: ويتبع مننا محمد صلى الله عليه وسلم
0: رجع الى الشفاعه. الشفاعه هي في اللغه الوساطه في الخير الوساطه في الخير هي الشفاعة. وقد تكون وساطة في غير في الشر كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منه. ومنه الشفاعة في الحدود في إسقاط الحدود هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء. الشفاعة في الآخرة هي الدعاء وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة فما تنفعهم

0: شفاعة الشافعي، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان، وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته ووساطته ودعوته، فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة، أن يدخل الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. فيشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول، لأن أبا طالب كاذب، أبو طالب كاذب، مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب، لا يشفع فيه الخروج من النار، الكافر لا يمكن، لكن يشفع في عمها بطالب في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من النار، أو يكون في أقمة قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب. أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعي. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم، في إخراجهم منها يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع غيره من الأنبياء، ويشفع إلى الله في إخراجهم من النار، فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النار. وهذه خاصة بأهل الإيمان.
1: نعم. فيما دخل الحرم من فيه من اهل الكبائر فيقررون بشفاعته بعدما انصرفوا وقالوا قبلا وحينما.
0: الخوارج والمعتزله ينفون هذه الشفاعه، الشفاعه هي الكبائر ينفونها، لانهم يحكمون على مرتكب الكبيره بالكفر، فلا تنفعه الشفاعه عندهم، ويقولون من دخل النار لا يخرج منه، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل، بل من دخل النار من اهل التوحيد واهل الايمان فانه يخرج منها ولا يخلد فيها ابدا، انما يخلد في النار اهل الكفر والشرك والعياذ بالله، اما اهل التوحيد المذنبون واصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يقلدون، بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين، وإما برحمة أرحم الراحمين، وإما بنهاية عذابهم، عذابهم ينتهي مقدر ينتهي، يخرجون من النار كالفحم محترقين

0: يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم.
1: ويقولون
0: الشفاعة بعد أن صرفوا وصاروا حرما مقيما فيدخلون الجنة بالشفاعة، ومن ذلك أن يدخلهم الملائكة الشفاعة.
1: في مثل هؤلاء
0: هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي مشتركة، يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون، لكن لا بد من الشرطين، أن تكون الشفاعة بإذن الله وأن يكون المشفوع به من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم.
1: قال الله تعالى: ولا
0: يشفعون إلا لمن اتقى. الشفاعة تطلب من الله ما تطلب من المخلوق، فتقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين، تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، أم اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، أي تطلب من الله. هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات يطلبون منهم الشفاعة، هذا الشرك الأكبر، الميت لا يطلب منه شيء، والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء، فيدعو الله جل وعلا لك، يدعو الله لك، هذه شفاعة، وهذه تكون من الأحياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره، ميت. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتدرسون بتربتهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره، وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته. نعم. فالقبور لا يطلب منها شيء، وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين، هذا هو المقصود. أما أن تزار لأجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة، وهذا هو الشرك الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
1: قال الله تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى او من خشيته مشركون.
0: الملائكه يعني، هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد، أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. نعم.
1: ولا تنفع الكافر شفاعة الكافرين.
0: نعم.
1: والجنة والنار،
0: فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الكافرين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: والجنة والنار
0: مطلوبتان. مما يكون في يوم القيامة الجنة والنار هما الداران الباقيتان.

0: الجنة دار المتقين ولا دار الكافرين، وهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. ليس معنى أنها تخلقان يوم القيامة، لا، هما مخلوقتان الآن، كما قال تعالى أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفسا في الصيف وهو ما يجدونه من شدة الحر، فدل على أنها مهلكة. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذا حجر رمي به من سبيل جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، فدل على أن النار موجودة الآن، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من والجنة كذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، دل على أنها موجودة، يفتح له باب إلى الجنة، يفتح له باب إلى النار، فدل على أنهما موجودتان. نعم، ويجب الإيمان بذلك أنهما موجودتان الآن، وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل، وكذلك لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد، لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة وأهل النار مخلدون في النار. نعم.
1: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. فالجنة النار أولياء والنار عظام لأعدائه، وأهل الجنة
0: دار جزاء، دار جزاء، الجنة جزاء لأوليائه والنار عقاب لأعدائه وجزاء على كفره. نعم.
1: وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا
0: يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذا من الأدلة على بقاء النار والحرمان، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك، مالك خازن النار، يقضي علينا ربك، طلبوا من مالك أن يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم ومفارقة الحياة حتى يستريح، شو يتمنون الموت، الموت أمنيتهم والعياذ بالله، يقضي علينا ربك. فما كان الجواب؟ قال إنكم ماكثون، يعني باقون أبدا.

0: هذا حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم.
1: ويُغذى المرء في قوة كف أمله فيُغذى بين الجنة والنار.
0: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت في صورة كبش أملة فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود وموت ويا أهل النار خلود ولا موت فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منها ومن الاستراحة منها ما في موت. المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يقتل، هذا ملك الموت، لكن الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة كبش، الموت نفسه يكون في صورة كبش، والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى، نعم. يعني انتهى الموت انتهى مفعوله فحينئذ ينزع يعني يقضى عليه ينتهي. نعم.
1: ثم يقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت.
0: نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: يكفي نقص الباب. انتهى البحث في الايمان باليوم الاخر وما يكون في اليوم الاخر من الاهوال العظيمه والمقاصد العظيمه ومعرفة المسلم بذلك رحمة به الذي لم يستعد ولا يخشعه الأمر وما جرى عن شيء. هذا من رحمة الله يبين لنا كل ما أمامنا بالتفصيل والإيضاح حتى كأننا نشاهده من أجل أن نأخذ حذرنا ونستعد لذلك ولا يبقى لأحد حج. يقول أنا ما دريت. هذه هي الحكمة من إخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه، الرحمة بالعباد لئلا يقول يوم القيامة إننا ما درينا ولا بلغنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهالك. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم.
1: صديق الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن الله سبحانه وتعالى يحيا بذاته وبه النور ينجي بذاته أم لا؟
0: النزول ينزل بذاته والمجيء بذاته سبحانه وتعالى والإتيان بذاته. نعم هذا لا شك فيه، هو يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول عن البدع لا، أما أنه يعني يحيا بذاته هالسؤال ما له داعي. السؤال ما الله جل وعلا حي، ما قال يحيا قال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى ليس لها بداية، يجلس يحيى معناه أنه صار له بداية. نعم.
1: فضيلة الشيخ رحمه الله، ما هو التوفيق بين قوله سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقوله في يوم مقداره 50,000 سنة مما تعبدون؟
0: هذا في العروج إلى الله جل وعلا، العروج إلى الله، تعرج الملائكة يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1,000 سنة

0: مما تعرفون. هذا في عروج الملائكة والمسابح التي يقطعونها وتقدير 50,000 سنة، وفي آية أخرى بـ1000 سنة. الله أعلم بالمراد بذلك. وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، لأن يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع حسب اختلاف السير. ومنهم من يقول أقوالا، والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوقف في هذا في النونية، أبدى التوقف وقال الله أعلم بذلك. نعم.
1: وفي
0: الجنة وفقكم الله كبيرا ما نقرأ في قول بحثي في القرآن الكريم في ذكر الله الدار، فما أحد العلاقة بينهما؟ من استبلال، يعني كون الحبة اليابسة الميتة تلقى في الأرض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها أغصان وورق تحيا بعد موتها. من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها. هذا من باب الاستدلال. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صحيح البخاري عن سمره في حديث طويل يسمى عند العلماء حديث الرؤيا، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ناسا يعذبون ومنهم الكذاب الذي يرفع قومه الى قفاه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له الملكان هذا الكذاب يجلب الكذب فتبلغ الاثار فيضعه ويصنع فيها كذا حتى يوم القيامه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. السؤال يا فضيله الشيخ، هل في هذا الحديث دلاله على ان بعض الكفار يدام عليه عذاب القبر حتى يوم القيامه كما في هذا الحديث؟
0: بعضهم يقول عليه العذاب الى يوم القيامه ما في شك، وبعضهم من المؤمنين ينتهي عذابه، ما هم على سواء، ما هم على حد سواء. وهذا فيه تحذير من الكذب والعياذ بالله، ولا سيما الكذب على الله على رسوله، لأن الله أحل كذا أو حرم كذا من غير علم ومن غير دليل، أو أنه يعلم خطأه ولكن يريد أغراضا دنيوية أو رفعة عند الناس أو يوافق أهواء الناس، فهذا أشد الكذب والعياذ بالله. وكذلك الكذب على الخلق، تغرير بهم لأكل أموالهم أو غير ذلك من المقاصد، فالكذب داء خطير والعياذ بالله. وأعظمه الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. خصوصا في هذا الزمان الذي يشيع الكذب فيه بسرعة بواسطة وسائل الإعلام، هذا خطر عظيم. هؤلاء الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم من غير علم ومن غير دليل، يخشى عليهم أن يصابوا بهذه العقوبة والعياذ بالله، لأنها تنتشر على الناس ويأكلون بها ويعملون بها. نعم.
1: وفضيلة الشيخ
0: وفقكم
1: الله، هل هو رسول في حق المسلم الذي يقدر الله عليه دخول النار عن كيفية كلامه لكتابه، أم سكت عن ذلك فنكفر

0: قد يستلم كتابه في يمينه، لكن يكون مكتوب عليه عذاب بسبب كبائر ارتكبها وهو من أهل الإيمان، وهو أخذ صحيفته بيمينه لكن مآله إلى الجنة. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالمؤمن مآله إلى الجنة حتى ولو عزت النار. نعم. قول
1: أبي الشيخ رحمكم الله هل الدعاء بقوله اللهم اغفر لي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل يكون فيه إجرار من الداعي أنه في أهل النار، لأنه قد ورد عن بعض السلف أنه سمع رجلا يقول اللهم اغفر لي رسولك فقالوا إذا أنت من أهل النار؟
0: لا، هذا ما له وجه الأمل. لا بأس بأن تقول اللهم شفع لي نبيك، وأن تزكي نفسك من أهل الجنة، تزكي نفسك من مالك ذنوب ولا سيئات، تأمن على نفسك من دخول النار، أحد يأمن على نفسك. فهذا الكلام لا أصل له، ولا بأس أن يقول شفع لي نبيك وعبادك الصالحين اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلف بالنار الذي تخرج من قعر هذا هو نفس الحلف المكفور ام غيره؟
0: تسوقه حشر، يعني تسوقه، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون الى ان يصلوا الى ارض المحشر. هي تسوقهم، تحشرهم يعني تسوقهم. نعم.
1: بيّن
0: الشيخ وفقكم الله ألف خمسين ألف سنة أيامها كأيامنا هذه؟ ما هو هذا؟ ما بيّن لنا هذا؟ مما تعودون ألف سنة مما تعودون، هذا الإعلام من جنسي، لكن خمسين ألف سنة هذا ما بيّن. نعم. نحن قلنا لكم إن القاعدة فيها لأننا ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بحسب الدليل، فما بين لنا الدليل قل قلنا، وما لم يبين الدليل نسكت عنه. ما الإيمان به؟ نعم.
1: تداوي
0: مباح، تداوي بالأمور المباحة مباح، والرقية الشرعية مباحة، هذا لا شك فيه، هو من تعاطي الأسباب. ولكن هؤلاء السبعون لجأوا إلى سبب أقوى من التداوي بالأعشاب أو بالرقية، إلى سبب أقوى وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم عملوا بالسبب أيضا وهو التوكل على الله جل وعلا، لذلك استحقوا هذه المرتبة. نعم. خلاف بين العلماء، الله أعلم، خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها هي الجنة الخلد ومنهم من يرى أنها جنة أخرى، الله أعلم بذلك، ما بين لنا هذا. نعم.
1: من العلماء رحمهم الله من قال ان النار في اكثر الداخلين لقول الله سبحانه كلا ان حساب الفجار الذي في الحين حديث صلاه العالم فيقول الله تعالى فاكتبوا كتاب عبدي في سجين في الارض السفلى هذا بيان ذلك وتوضيحه.
0: نعم، الجنه في اعلى عليين، الجنه هي اعلى عليين سقطها عرش الرحمن، واما النار والعياذ بالله فانها في اسفل السافلين تحت الارض السابعه.

0: نعم، هذا ورد في الأدلة. نعم.
1: فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله، يقول الله جل وعلا: يقول في السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم من المطر وما توعدون من الجنة في السماء. نعم.
1: فقد
0: وقفكم الله يقولون أحد الإخوة إن الجنة لا تفتح أبوابها إلا في أوقات معينة، فهل قوله هذا صحيح ولا ذلك؟ هذا مثل ما ذكرنا، يحتاج إلى دليل. نحن ما نتكلم في أمور الغيب إلا بدليل صحيح، يعني متى تفتح أبواب الجنة؟ ما ندري، الله أعلم. نعم.
1: قضية
0: الشيخ وفقكم الله، العمامة ترتيب صحيح لأحداث يوم القيامة. بلا شك، الترتيب الذي ذكره المصنف على مستوحى من الأدلة. أولا البعث من القبور، ثانيا الحشر، القيام بالمحشر، وثالثا الحساب، رابعا الميزان، خامسا تقارب الصحف، وسادسا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، اي على هذا الترتيب. نعم. لا شك أن البدعة أحب للشيطان من المعصية، لأن العاصي توقع منه أن يتوب وأن يندم، ويعرف أنه مخطئ، العاصي يعرف أنه مخطئ، لكن غلبه الهوى أو الشهوة، وقريبا ما يتندم ويغفر، لأنه يعرف أنه مخطئ، ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى أنه مصيب وأن عمله صحيح فلا يتوب إلى الله عز وجل. من هذا الوجه كانت البدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، وما من يدعي الإيمان في عرف لأنه شهد ونطق بالشهادة، ويقول
0: إن قول الناس يكون من أهل فرعون لا من فرعون حنفه، وأن الله تنجاه والنجاة واقعة على بدنه وروحه معه بسبب نطقه وشهادته، فكيف يرد عليه؟ هذا كلام باطل. فرعون والعياذ بالله ما تعرفه، ونطقه بالشهادة عند الموت ما ينفعه، إذا لما عاين الموت والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، لا فرعون ولا غيره. عند الغرغرة الآن وقد عصيت، الآن استنكارا، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وإن جاءوا بدنه ما هم علشان أنه مؤمن، علشان يعتبر جماعة فيه ويرون بنو إسرائيل ينظرون إليه، ينظرون إلى عدوهم وقد أهلكه الله فقر عيونهم بذلك. هذا يعني سبب انجاء جثته، يراه بنو اسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامعهم سوء العذاب، يرونه امامهم جثه هامله، تقر اعينهم بذلك ويقوى يقينهم وايمانهم بالله عز وجل. اليوم ننجيك بجننك لتكون لمن خلفك آية، يعني علامة على قدرة الله عز وجل، وأيضا علامة على أنه مات، لأن لا يقول أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه أنه مات صحيح. نعم. وآل فرعون يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم فرعون يقول الأولية. نعم. آل فرعون يعني أتباعه، وهو يدخل المتبوع لا شك انه داخل مع المتبوعين في الضلال والكفر والعذاب. قال تعالى:

0: اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون براشد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ويتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. نعم.
1: قال يا حسين وفقكم الله ما حكم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الوجود؟
0: هذا وصلنا له دليلا سيد بني آدم هذا هو الثابت يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ونقول هو سيدنا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أما سيد الوجود هذا هو الله جل وعلا مالك الوجود السيد يطلق على المالك والخالق سيد الوجود هو الله جل وعلا وهو المالك وهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. فهذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: غير
0: الشيخ
1: وفقكم الله هل القبور التي قضى عليها اكثر من 100 سنة وهي متفرقه بين المجال يشعر سكريتها والانتفاع بمكانها في زراعه التوحيد
0: ما دام معلوم انها قبور لا يجوز ما دام معلوم انها مقبره لا يجوز ولو تقادم اهلها بل خصام لان فيها رفات الاموات اتصال وتصور لا يجوز استعمالها وما ذكر بعض الفقهاء من انها بعد 100 عام يعني انها بعد 100 عام توخذ وتستعمل ما ليس عليه دليل ليس عليه دليل وإنما يعلمون هذا بأن أجسامهم تحللت الله أعلم كل الأجسام تتحلل الله يبقى أجسام الشهداء وأجسام بعض المؤمنين ما تتحلل وأيضا ترابهم ورميمهم له حرم فلا يجوز استعمال المقابر ولو طال عهدها. نعم.
1: قبيلة الشيخ وفقكم الله أنا رامي من نفسي وأحتاج رجلان أحدهما قال في القرآن قراءتكم كاذبة ولكنه مسلم بثيابه كاذب لحيته والثاني قراءته ضعيف ولكنه لا يلحن في القراءة فهذا هو الأول في اللحية مقصرة الثوب ثانيهما مقصر
0: الذي لا يلحن في القرآن هذا حصل به المطلوب والمطلوب عدم اللحن في القرآن فإذا كان يجيد القراءة ولا يلحن فيها فهذا يقدم لتمسكه بالسنة ولأنه يكون قدوة حسنة أما الأول ما يكفي صوته جميل وأنه يعرف أحكام التجويد هذا ما يكفي لأنه مظهره مظهر سيء يكون قدوة سيئة لغيره نعم فيقدم المتمسك والحمد لله إذا كان ما يلحن في القرآن هذا هو المطلوب وأما التجويد هذا شيء جائز محسنات إن حصلت فلا بأس وإما حصلت ما هي ضروري نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله ورد في الأذكار المشروعة في بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لنا أعطيت ولا موقيا لنا منحت ولا يدفع ذا الجد منك الجد فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الدعاء.
0: واضح على مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده فالله جل وعلا لا أحد يمنع خطأه ولا أحد يعطي ما منع سبحانه وتعالى هذا واضح ولا ينفع للجد عن الغنى المراد بالجد هنا الغنى لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى كما يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذه العقيدة عن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، بعد ذلك حقد هذا الفصل ببيان حق النبي صلى الله عليه وسلم أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق أصحابه وحقوق زوجاته، لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما اختلف فيه أهل الأهواء والمبتدعة في حق الصحابة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لئلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون، فيكون المسلم على بصيرة. هذا هو السبب في النص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن حقوق أصحابه وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وهذه داخلة وتابعة لحقوقه صلى الله عليه وسلم. وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة أحكامه، وكذلك ذكر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه، وعدم الغلو في الأشخاص، وأن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال وخالفوا الحق فيها، فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها وأن يوضحوها. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق المنجين
0: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو أو الخاتم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده رسول ولا نبي. ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وكاملة، لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين أظهرنا، وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت تبعث إذا اندرست آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة، كل ما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. فلذلك ختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس، فليس بعده رسول وإنما بعده العلماء والمجددون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلماء ورثة الأنبياء. العلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح والهداية للناس. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، إنه سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. فلذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعدهم لم يدعي النبوة حكموا بكفر، إلى أن يوجد في هذا الزمان هم القاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في الباكستان. هؤلاء الكفار خارجون من الملة، لأنهم زعموا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول أبعث، نبي أبعث، فكفروا بهذا باعتقادهم أن هذا الرجل وهو غلام أحمد القادياني أنه نبي، يسمون بالقادياني نسبة إليه. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقده، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة ولا يأتي بشريعة جديدة، فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نزل هو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشكل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى: ولكن رسول

0: وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام في نزوله ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: وهو سيد المرسلين، أفضلهم عليه الصلاة والسلام، هو أفضل المرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقط. فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة. ولما ظهر من فضله في ليلة الإسراء والمعراج على الأنبياء في كونه صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، وهذا المقام لم يصل إليه غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم. والأنبياء يتفاضلون، لا شك في ذلك أن الأنبياء يتفاضلون، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. الأنبياء يتفاضلون، ولكن لا يجوز لنا أن نتنقص المفضول وأن نثير هذا الأمر من أجل أن نتنقص المفضول، هذا أمر لا يجوز. نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى. فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل، لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي هذا التنقص المفضول، بل كلهم عليهم الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. نعم.
1: لا يحبنا عبد حتى يؤمن
0: برسالته ويشهد النبوة. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع للأنبياء، ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينكرون عموم رسالته، يقولون هو نبي لكنه إلى العرب خاصة، وينكرون عموم رسالته، على كفر بالله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى. وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي

0: حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافة. نعم. يؤمن برسالته ولا يكفي هذا، بل برسالته إلى الناس كافة، لأن فيه من يرى أنه رسول لكنه إلى العرب فقط. نعم.
1: ولا يقرأ
0: في الناس
1: حتى يؤمن برسالته
0: ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ولا يقرأ
0: في الناس إلا هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته، وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ولا يدخل الجنة
0: أمته إلا بعد دخول أمته، فهم السابقون، أمته هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. صاحب لواء الحمد، اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية، الراية التي يتخذها القادة لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية، والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم.
1: والحوض
0: أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم. وهو إمام النبيين كما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وفدوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وفدوا إلى ربهم. نعم.
1: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم،
0: وصاحب شفاعتهم كما سبق في المقام المحمود. نعم.
1: أمته خير الأمم
0: أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم كما قال تعالى.

0: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم. وما الذي أدراهم بذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضلهم، قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى: وكذلك، وقال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفات: تؤمنون، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فأمته خير الأمم. نعم.
1: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
0: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء. والأصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره، كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى صحابيا وإنما يكون من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به، وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، لا بد مع الإيمان مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوله صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعد، إنهم لم يزالوا بعد المرتدين على أدبارهم. فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

0: هذا هو الصحابة. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاته. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. وأفضل
1: من أبو بكر الصديق.
0: ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة، تفاضلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلون بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلوا فيها. لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا في الأنصار، والإيمان من قبل، يحبون من هاجر إليه، هذه في الأنصار، والتي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار دل على فضله، وهذا مضطرب في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على غيرهم. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة ابن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء

0: بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام، السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله. والله جل وعلا نص على السبق، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مزية على غيرهم بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة. أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم.
1: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن وائل، ثم علي بن
0: المرتضى رضي الله عنه أجمعين. أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان، وابو بكر كنيته اشتهر بها، وهو من اسبق السابقين الى الاسلام. ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار احتور في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر، شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته.
2: أيها الأحبة في الله،
0: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
2: ما تبقى من الناس في هذا
3: ذكر رحمة

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

مت سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمت

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

أن اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الدجال شر غائب ينتظر، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة عام 44,400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا أيها الإخوة قد آذنت بصرم وانقضاء وزوال وفناء. يقول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل ذكره: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقول الحق تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة أيها الإخوة قد اقتربت، وإن مجيء الساعة في ظهور آياتها وأشراطها، وكثير من علاماتها التي بينها النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلكم الشرائط والعلامات، كل هذا تحذيرا، كل هذا تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة وإرهاصا للساعة لعظم هولها وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات

حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن من أعظم ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون بين يدي الساعة وأشده هولا هو خروج الدجال، إذ هو شر غائب ينتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا جاء هذا اللقاء تحذيرا لأمة الإسلام بأن لا تنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها وملهياتها وصيحات أهل الشبهات فيها، عن الاشتغال بما هم مقدمون عليه من أهوال يشيب منها الولدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اللقاء أدرت الكلام فيه على نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الدجال، ولماذا يقال له المسيح الدجال، والثانية أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن فتنته أعظم فتنة. ثالثا صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. رابعا هل هو موجود الآن، وجهة خروجه. خامسا العصمة والوقاية منه. سادسا هلاكه ونهاية فتنته. سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة في مسألة الدجال أو في قضية الدجال، وبالله التوفيق والسداد. أولا في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح الدجال. الدجال لغة فعال مأخوذ من الدجل، والدجل يدل على ستر وتغطية، على ستر وتغطية. قال أهل اللغة الدجل تمويه الشيء، تمويه الشيء. وسمي الكذاب دجالا. قال ابن دريد كل شيء غطيته فقد دجلته. وقال الخليل الفراهيدي الدجال الكذاب، وإنما دجله كذبه، لأنه يدجل الحق بالباطل، أي يغطي الحق بالباطل. انتهى. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، ومنه الحديث يكون في آخر الزمان دجالون. أقول والكلام مني، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. يقول رحمه الله أي كذابون دجالون، أي كذابون مموهون. قال وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية.

وفعال من أبلية المبالغة، أن يكثر منه الكذب والتلبيس، الكذب والتلبيس. انتهى. إذن أصلها مأخوذ من الستر والتغطية والتمويه، وإنما يأتي هذا بسبب الكذب. بسبب ماذا؟ الكذب. يقال له المسيح الدجال. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن الدجال ممسوح العين، ممسوح العين. قال القاضي عياض رحمه الله: قال عيسى بن دينار وغيره: سمي دجالا مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل بمسحه الأرض، وقيل بمسحه الأرض حين خروجه، يعني يجوبها ويمسحها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. انتهى. ولا شك أن النص يدل على أنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وما لا مانع من دخول تلكم المعاني تحته أيضا، فهو لأنه ممسوح العين ويمسح الأرض يجوبها ويقطعها، وهو ممسوح منه الخير لتدليس لكذبه وتمويهه واستخدامه ماذا؟ الضلالة في إشاعة فتنته، نعوذ بالله منه. ثانيا، أنه من علامات الساعة الكبرى وأعظم فتنة، أعظم فتنة تقع، وقد حذرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمامهم منه. خروج الدجال أيها الإخوة من علامات الساعة الكبرى. وما أدراك ما الساعة؟ وقد تواترت الأخبار والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخروجه في آخر الزمان، ومن ذلك حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، أو ابن أسيد رضي الله عنه، قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان ولا يكون
إلى يوم القيامة أعظم فتنة من المسيح الدجال، ولا توجد فتنة أشد من فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أكبر أو أمر أكبر من الدجال، أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة، انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله الحديث الصحيح في تعوذ أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن تشهد في الصلاة أن يتعوذ من أربع، ومنها وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من العذاب، إلى أن قال: ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وذكر الفتنة الخاصة، يعني فتنة الدجال. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، ومراده فتنة المحيا والممات. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، انتهى كلامه رحمه الله، كما في المجموع للعلامة ابن قاسم. وقال أيضا في موطن آخر: فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا، أعظم فتنة تكون في الدنيا. ويقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري معلقا على استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال في حديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل والكسل ومنه وفتنة الدجال، قال العيني رحمه الله: قوله وفتنة الدجال، إذ، لماذا يستعيذ؟ قال: إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم منها. لماذا هذه الفتنة أشد وأعظم فتنة؟ بسبب ما يخلقه الله تعالى مع هذا المسيح الدجال، ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية لا خيالية، فتنة حقيقية لا خيالات، كما يزعم أصحاب الشهوات والشبهات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس

أنها النار فماء بارد. وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ضفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه الفتنة، وسيأتي أيضا مزيد آخر، هذه الفتنة التي تكون معه وتصحبه يستعملها في إضلال الناس وإغوائهم، ويزعم أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر لأمرهم، ولعظم فتنته وكثرة من يكفر بسببه، فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال منذ نوح عليه الصلاة والسلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنذر أمته المسيح الدجال في الصحيحين. واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي لفظ لمسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال النووي رحمه الله: تعلموا أنه أعور، اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، وكذا نقله عياض وغيره عنهم، قالوا: ومعناه اعلموا وتحققوا انتهى. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى

عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، قال: الأمم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجال وحذرت منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. وفيه أنه مكتوب بين عينيه كافرا. يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمم كلها متفقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد حذروا أممهم ماذا؟ الدجال وفتنة الدجال. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه واستعاذة من شره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذات غداة في أصحابه فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في طائفة النخل، أي قريب ظهوره وخروجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هكذا كان يتعوذ صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر من التعوذ من الدجال وفتنته نعوذ بالله منه. ثالثا، صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. بيّن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه أمر الدجال بيانا شافيا كافيا وافيا، فجاءت السنن والأخبار الصحاح عنه عليه

الصلاة والسلام تصف عظم فتنته وتنعت زمن خروجه وتذكر صفته وتقص أخباره وأنباءه بل وتبين الملجأ والمخرج من شره وفتنته. فقد مضى معنا أن معه نارا وجنة وأن جنته نار وناره جنة ومعه نهران بل ومعه جبال من الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ويأمرها أن تخرج كنوز الأرض فتخرجها يقطع الأرض بصورة عظيمة يسير فيها مسرعا كسرعة الغيث إذا ما استدبرته الريح إلى غير ذلك من الخوارق العظيمة التي تعظم بها فتنته. الفتنة كما مضى المصاحبة معه هي فتن حقيقية لا خيالات حقيقية لا خيالات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. الحديث الذي تقدم هذا يثبت ما معه من هذه ماذا الفتن العظيمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. ومن الأحاديث التي ذكرت الدجال وذكرت كثيرا من أوصافه وفتنته حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وهو حديث فيه طول. قال رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله قد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط

عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق، فعث يمينا وعث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له هل من آمن به واستجاب له استجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا يا عباد الله فاثبتوا؟ لم يستجب، وإنما استجاب لإبليس وأعوانه وداعية الشر المسيح الدجال. قال فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم لقوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله، هؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض لا يخطئه. ثم يدعوه فيقبل يجتمع بعد أن قطع، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يطلب الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، إلى آخر الحديث مطولا رواه الإمام مسلم، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. قال العلامة ابن العربي رحمه الله الذي يظهر على يد الدجال

من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف، أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته. انتهى كلامه رحمه الله. المؤمن حقا وصدقا يعصمه الله تعالى من الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته. كان أكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدجال. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينصبك منه أنه لا يضرك أو إنه لا يضرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إنهم يقولون إنه أو إن معه الطعام والأنهار. وفي بعض ألفاظ الحديث: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا، قال: قلت قول المغيرة رضي الله عنه: يقولون إن معه الطعام والأنهار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. قال: أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. القوم الذين جاءهم فردوه عليه قوله: أما كانوا مؤمنين وموقنين؟ كانوا مؤمنين وموقنين، ما زادهم ما معه إلا ثباتا على الحق. قال: بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه ذلكم الشاب: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك أي أنه ليس معه شيء، هو معه. قلت: هي فتن حقيقية لا خيالية. ليس معه شيء من ذلك، بل يجعل ذلك آية على صدقه. أما يدعي الألوهية هو؟ فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه؟ انتهى. ما الذي يقصده بقراءة من لا يقرأ؟ كافر يقرأها كاتب وغير كاتب، قارئ وغير قارئ. من صفات الدجال في السنة المطهرة أنه أعور، كما مضى في حديث عمران في الصحيحين، ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور،

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل وكالعهد معكم بعد صلاة المغرب نتدارس بعض سور القرآن وهي من قصار السور والليلة إن شاء الله سنتدارس معكم سورة قريش وكذلك سورة الماعون إن شاء الله نعم

0: فتح الله عليك. هذه السورة التي استمعنا لها من قراءة أخينا الشيخ يونس فتح الله عليه هي سورة مكية نزلت بمكة، نزلت بمكة، وعدد آياتها 4 آيات. لو سألتكم سؤال، هذه السورة التي أخذناها من بدأنا من سورة الضحى أعتقد، صحيح؟ كم سورة مكية وكم سورة مدنية؟ كلها مكية؟
1: إلا واحد.
0: إلا واحدة، اختلفوا، ناس تقول إلا واحدة وناس تقول كلها مكية، ما هو الصحيح؟
1: إلا واحدة.
0: إلا واحدة؟ نعم الصحيح إلا واحدة. كل إلى الآن احنا ما نقول كل السور إلى الآن. وهذه السورة أيضا مكية وعدد آياتها 4 آيات.

وأما مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها والتي كانت معنا قبل البارحة وهي سورة ماذا؟ الفيل، سورة الفيل. وكلتا السورتين، أقصد سورة الفيل وهذه السورة سورة قريش، تذكير بنعم الله على أهل مكة. كلتا السورتين تذكير بنعم الله على أهل مكة. فسورة الفيل تشتمل على إهلاك عدوهم الذي جاء لهدم البيت الحرام، أساس مجدهم وعزهم، ومرت معنا قصة أبرهة الحبشي. وهذه السورة تذكر بنعمة أخرى اجتماعية واقتصادية، حيث حقق الله بينهم الألفة واجتماع الكلمة، وأكرمهم بنعمة الأمن والاستقرار. وهذه السورة أيضا لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منه منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة وعلى قريش، وهي إيلافهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، كما سيأتي معنا المعنى إن شاء الله. وأما أغراض هذه السورة ومقاصد هذه السورة، تحدثت السورة على نعم الله الجليل على أهل مكة، حيث مكنهم من التنقل وحرية التجارة إلى اليمن شتاء وإلى الشام صيفا، هذه نعمة عظيمة، أمن واستقرار، ويرحلون إلى التجارة في الشتاء، يرحلون إلى أين؟ الشام، وفي الصيف إلى اليمن، وإلى الشام صيفا لتوفير الثروة والغنى وما أنعم عليهم من الأمن والاستقرار. هذه نعمة عظيمة كانت لأهل مكة، ولكنهم كفروا بنعمة ربهم. أما أسماء السورة فأسماؤها التوقيفية سورة قريش، سورة قريش سميت بسورة قريش في المصاحف وكتب التفسير لوقوع اسم قريش في مطلعها لإيلاف قريش. الثاني، الاسم الثاني سميت بصورة لإيلاف قريش، الآية الأولى كاملة. وهذا الاسم سمي أيضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خصال، فضلهم بأنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبد الله إلا قريش، وفضلهم بأنهم نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأنهم نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين وهي لإيلاف قريش، وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية كما في صحيح الجامع. فهذه كلها أفضال فضلت بها قريش. وسميت أيضا بهذا الاسم سورة لإيلاف قريش في كلام السلف، كما روي عن عمرو ابن ميمون قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغرب، فقرأ في الركعة الأولى التين والزيتون، وفي الثانية ألم تر كيف ولإيلاف قريش. وهذا ظاهر في إرادة التسمية، أخرجه الحاكم وغيرها من الآثار. وأما سورة لإيلاف قريش عنون بها ابن العربي في أحكام القرآن، وعنون لها الثعالبي في تفسيره، وترجم لها البخاري أيضا في صحيحه.

وذكر هذا الاسم الألوسي في روح المعاني. فهذان الاسمان يعتبران من الأسامي الأسماء ماذا؟ الثابتة. ومن أسمائها الاجتهادية سورة لإيلاف، هذا اجتهاد لإيلاف، سماها بعض المفسرين وابن الجوزي والشوكاني. فهذه الأسماء. أما تفسير هذه السورة، قال الله عز وجل لإيلاف قريش، قال السعدي رحمه الله، قال كثير من المفسرين إن الجار، الجار والمجرور لإيلاف قريش، جار ومجرور، قال إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، متعلق بالسورة التي قبلها، أي سورة؟ سورة الفيل، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. وقال الطبري رحمه الله، قبل أن أذكر كلام الطبري، اختلفوا في اللام لإيلاف، اختلفوا في هذه اللام. قال الزجاج المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي يريد إهلاك أهل الفيل لتبقى قريش، يريد الله عز وجل أن يهلك أهل الفيل أصحاب الفيل لتبقى قريش، وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. قال الطبري رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندنا يقال إن هذه اللام، بمعنى التعجب، أي بمعنى التعجب، وأن معنى الكلام، كلام الطبري يقول، وأن معنى الكلام أعجبوا لإيلاف قريش، تعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، يعني تعجبوا هذه الرحلة التي أعطاهم الله إلى أين؟ إلى الشام وإلى اليمن، والأمن والاستقرار، وحماهم الله من الفيل، من أصحاب الفيل أبرهة. قال وتركوا عبادة رب هذا البيت، تعجبوا من فعلهم هذا الذي أكرمهم الله عز وجل به، ومع ذلك تركوا عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فهذا هو المعنى الصواب عند الإمام الطبري رحمه الله. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الإيلاف بمعنى الجمع، الإيلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. وأما في الشتاء فإنهم كانوا يتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب، وأسأل الله أن يعيد اليمن كما كان يمنا سعيدا. وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام، لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد. فهذه نعمة الله عز وجل على قريش في هاتين الرحلتين، ومع هذه النعمة أمرهم بأن يعبدوا رب هذا البيت. هذه النعمة كانت عند قريش، وعندنا في هذا الزمن أكبر من النعمة التي كانت عند قريش، فإن هذه التي كانوا يرحلون إليها مرة في السنة في الصيف ومرة في الشتاء تأتينا

نحن في بيوتنا فاكهة الشتاء والصيف كلها موجودة الآن. الآن فاكهة الشتاء والفاكهة التي تزرع كلها موجودة عندنا، أصبحت تستورد وتباع لك. تذهب إلى أي مكان تجد هذه الفواكه التي لم تنبت عندك إلا في الصيف قد نبتت في أو أثمرت في دولة أخرى وأتي بها لك. وهذه والله نعمة عظيمة، قد تكون أكثر من النعمة التي كانت عند قريش. كانوا يرحلون، أنت لم ترحل، يأتيك الطعام إلى البيت وتشتري ما لذ وما طاب. وهذه نعمة أسأل الله أن يبقيها لنا وعلينا. ثم قال بعد هذه الرحلة وهذه النعمة وهذا الفضل، أمرهم وأرشدهم فقال لهم فليعبدوا رب هذا البيت. أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. فهذه من نعم الله عز وجل. رب هذا البيت ما معنى؟ معناه الكعبة، رب هذه الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه، قد أضافها إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. فأضافها الله عز وجل إلى نفسه وطهر بيتي، وهنا أضاف ربوبيته إليه في هذه السورة رب هذا البيت، هذا ربوبية. وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم، تعظيم هذا البيت. قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك. هذا هو، الله أنعم عليهم بالأمن بالاستقرار، حتى الأمن في الرحلة. يسافرون إلى الشام على قوافلهم، يأتون بما يريدون ما لذ وطاب، وبعدها يسافرون إلى اليمن وهم في أمن، تذهب القافلة وتعود القافلة، وهذا أمن من الله عز وجل. ومن عصاه يسلبه هذا الأمن، من عصى الله فإنه يسلبه هذا الأمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس ماذا؟ خوف الجوع. هذا هو بسبب الكفران، الجحود، بسبب الشرك، كل هذا يأخذه الله عز وجل منك. بل قال الجوع والخوف، ليس الجوع فقط بل الجوع والخوف، يعني هو جائع ومع ذلك ليس عنده أمن، يخاف، خائف من القتل، خائف من كذا، يعني لا يستطيع حتى يخرج يبحث عن لقمة العيش، نسأل الله السلامة. فيطعمهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن، وهو الطعام الذي يأكلونه. الإطعام يعني النجاة من الهلاك، وهو أمر يأكلونه. وأمنهم من خوف، هذه وقاية من الخوف في الأمر الظاهر، لأن الخوف ظاهر والجوع ماذا؟ باطن، والجوع باطن. فإذا كانت البلاد محاطة بالعدو مثلا وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج، بقوا في ملاجئهم، ما يستطيعون الخروج لقمة العيش، هذا الأمن. لو كان هناك عدو كافر أو هناك ليس هناك أمن في البلاد، الناس تخاف تخرج، لأنه يقول أبقى على الجوع يوم يومين ثلاثة أيام ولا أخرج فأقتل. فنسأل الله السلام.

0: فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية، وهذه التي توجب شكر الله عز وجل. نعمة في الأكل ونعمة في الأمن، والله من أفضل النعم. ولكن هناك أهل الفتن وأهل الضلال وأهل الانحراف لا يريدون مثل هذا، نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا أخوة متآلفين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. وبهذا نختم التعليق على سورة قريش. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقرأ سورة الماعون.
1: بسم الله الرحمن

فتح الله عليه. وهذه السورة أيضا مثلها مثل التي قبلها سورة مكية، سورة مكية، وعدد آياتها 7 آيات. وأما مناسبتها أو مناسبتها لما قبلها التي كانت معنا قبل قليل، فقال أهل العلم ومن كتب في مثل هذا الباب، قالوا أن مناسبة هذه السورة لسورة قريش من 3 وجوه، من 3 وجوه. الأول، ذم الله في السورة السابقة سورة قريش الجاحدين لنعمة الله الذين أطعمهم من جوع، وذم في هذه السورة من لم يحض على طعام المسكين. هناك أعطاهم نعمة الأكل والنعمة من جوع، آمنهم من جوع، ومن فإذا لماذا بما أن الله آمنكم من جوع وأنعم الله عليكم بهذه النعم لما لا تكرمون اليتيم والمسكين؟ الثاني، أمر الله في السورة المتقدمة بعبادته وحده أي التوحيد ليعبدوا رب هذا البيت، وذم في هذه السورة الذين هم عن صلاتهم ساهون وينهون عن الصلاة. الثالث، عدد الله تعالى في السورة الأولى نعمه على قريش وهم مع ذلك ينكرون البعث ويجحدون الجزاء في الآخرة، وأتبعه هنا بتهديدهم وتخويفهم من عذابه لإنكار الدين أي الجزاء الأخروي. أما أغراض السورة ومقاصد السورة، من مقاصدها باختصار التعجب من حال من كذب بالبعث، التعجب من حال من كذب بالبعث، وتفضيع أعمالهم من الاعتداء على الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام المسكين، وختم في ختامها في ذم المنافقين الغافلين عن صلاتهم الذين لا يؤدونها في أوقاتها بل ويراؤون الناس بأعمالهم ويمنعون الماعون، وقد توعدت الفريقين بالويل والهلاك. أما أسماء السورة، فالاسم الأول كما تعلمون سورة الماعون، وقد سميت به في كثير من المصاحف وكتب التفسير.

وأما من أسمائها الاجتهادية على سبيل الاختصار سورة أرأيت، سورة أرأيت أو أرأيت الذي يكذب. ووردت عن بعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير كما في الدر المنثور، وعنون بها بعض المفسرين كالطبري والثعلبي والزمخشري، عنون لها بهذا الاسم. وغيرها من الأسماء الاجتهادية كسورة الدين وسورة اليتيم وسورة التكذيب، كلها سور أو أسماء اجتهادية. فيقول الله عز وجل في هذه السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ لمن؟ أرأيت يا من؟ يا محمد. الله عز وجل يقول: أرأيت يا محمد الذي يكذب بثواب الله ويكذب بعقاب الله عز وجل فلا يطيعه في أمره ونهيه، أي بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. والخطاب هنا عام، الخطاب هنا عام لكل من يتوجه له الخطاب، عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث، ينكرون البعث ويقولون، قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا إيش وعظاما أإنا لمبعوثون. ينكرون البعث، ويقول القائل منهم: من يحيي العظام وهي رميم. هؤلاء يكذبون بيوم الدين أي بالجزاء، فهؤلاء هم الذين كذبوا بالبعث. ولا شك أن هذا يدخل إيش حكمه الذي يكذب بالبعث، يكذب بيوم القيامة؟ كافر. والأمر خطير يا أحبة، الآن في غزو فكري عقدي خطير على أطفالنا، وليس على حتى على كبار السن، شبابنا أقصد، شبابنا وكبارا. الآن في بعض الدول الذين يصدروا لأبنائنا هذه المسلسلات والأفلام، والأبناء يشاهدون، الآن ينشئون الأطفال على عقيدة أن الميت إذا مات ماذا يحصل له؟ يعود في حياة أخرى. يعني إذا مات اليوم حيعود في حياة أخرى، قد يولد لأسرة أخرى، أو يعود على شكل فراشة، أو يعود على شكل خيل، أو يعود على شكل أي شيء. وهذا تجده يعني قد يكون في الأشياء اللي تكون في اليابان، في كوريا، في الصين، في بعض ما يأتي من الهند مثلا، هذا منتشر عند الشباب الذين يشاهدون هذه المسلسلات. فإذا كان الصغير يشاهد مثل هذا، فما الذي سيعتقده؟ سيعتقد أن الذي سيموت ماذا؟ يعود إلى الحياة مرة ثانية، وممكن يصل إلى مرحلة أنه قد ينتحر ويقتل نفسه لأن الحياة التي هو فيها سيئة، يقول: أقتل نفسي من أجل أن أعود مرة أخرى. الأمر خطير، الأمر خطير. ولهذا ما يصدر لنا عبر هذه البرامج التواصل ومن الأشياء التي تجي من خارج هذه سيئة، لكن الناس ما تنتبه، الناس ما تنتبه، والآباء قد لا ينتبهون لأنهم لا يعرفون ما الذي في أجهزة أبنائهم وبناتهم. البعض يقول: لا في ثقة. نعم في ثقة، لكن ما يمنع للأب أن ينظر إلى هواتف أبنائه الصغار، انظروا، أنا سأفتش أجهزتكم، إن وجدت شيء مخالف سأخذ منكم. ومن استطاع ألا يعطيهم الأجهزة إلا إذا وصلوا إلى عمر معين، لا شك أن هذا أفضل، لا شك أن هذا أفضل. قال الله عز وجل: فذلك الذي يدعو اليتيم. هذا الذي يكذب بالبعث، هذا الذي يكذب بالدين، هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه، يدفعه بعنف وبشدة، لا يرحمه. لماذا؟ لأن قلبه قاسي، ولأنه أصلا لا يرجو ثواب من الله، لأنه مكذب بالبعث. فإن من لم يصدق بيوم الحساب فإنه يقدم على أفعال شنيعة غير مقبولة، لأنه أصلا هو مكذب بماذا؟ بالبعث. هو لا يرى أن هناك نار ولا هناك جنة، فإذا هو يقدم
على من كل شيء قبيح. والمراد باليتيم من فقد أباه وهو صغير لم يبلغ. إذن اليتيم في الشرع هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، وبعد البلوغ لا يسمى يتيما. الآن يأتي شخص تزوج عنده أولاد وقالوا هذا مسكين يتيم، وين هذا يتيم؟ لا، اليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ، فإذا وصل إلى البلوغ لا يسمى ماذا؟ يتيما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت، يعني بلغت. إذن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أهل الجاهلية كانوا يستطيلون ويظلمون على صنفين: المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، كما في صحيح ابن ماجه. وأكل مال اليتيم ظلما من الكبائر يا أحبة، من الموبقات ومن الجرائم، وجاء الوعيد الشديد فيها والعذاب: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ماذا؟ نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله السلامة. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الآن يموت الأخ ويخلف مثلا ابنا يكون مثلا أقل من البلوغ، يتيم، فيأتي عمه فيكون الوكيل الشرعي عليه مثلا، ويكون قد ورث له مبالغ أو عقارات، فتجده يأخذها، فإذا بلغ قال: والدك لم يورث لك شيئا، أو اتجرت به وخسرت. هذا حرام، هذا من أشد الكبائر، نسأل الله السلامة. ثم وصف الله هذا المكذب الذي كذب بيوم الدين بوصف آخر، قال: ولا يحض على طعام المسكين. إذن الوصف الأول ماذا؟ أكل مال اليتيم. الوصف الثاني: لا يحض على طعام المسكين، هذه صفة أخرى من صفات الذين يكذبون بيوم الدين، ألا وهي أنهم لا يحضون على طعام المسكين، لا يحض غيره على طعام المسكين، فمن باب أولى بنفسه لا يطعم المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فجمع بين أمرين: الأول عدم الرحمة بالأيتام وهم محل الرحمة، والثاني لا يحثون على رحمة الغير ولا يحض على طعام المسكين. فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا الرجل على إطعامه، لأن قلبه حجر قاسي، فقلوبهم كالحجارة وشد قسوة. ولهذا يا أحبة، إذا رأيت مسكين إن أردت أن تتصدق عليه جزاك الله خيرا، لك الأجر، الله أعلم به، لكن لك الأجر. لم تتصدق ادعو له وانصرف، لا تتكلم عليه. ولو رأيت رجلا تبرع له بريال أو أتى له بطعام لا تتكلم. بعض الناس يأتي مسكين ويقول: أنا لم أكل من البارحة. إحنا لنا نحكم بماذا؟ بالظاهر. أنت رأيت أنا لا أعطيه مالا، لكن سأعطيه مثلا أخذت له طعام من أقرب مطعم. فيأتي شخص يقول: لا تعطيهم، هؤلاء كذب، هؤلاء كذا. لا يا أخي، إن تصدقت الحمد لله، إن لم تتصدق لا تتكلم، فتدخل في مثل هذه الآية: تصدقت الحمد لله.

تتصدق لا تتكلم، وأنت إن تصدقت فلك الأجر، حتى لو تصدقت على رجل غني وطلع واكتشفت أنه غني لك الأجر عند الله. إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. إذن قال فويل للمصلين، فويل على خلاف، منهم من قال كلمة تهديد ووعيد وعذاب، ومنهم من قال أنها واد في جهنم، إذن على خلاف. فويل للمصلين، إذن ويل على خلاف. وقال الطبري رحمه الله فالوادي الذي يسير من صديد أهل جهنم للمنافقين الذين يصلون لا يريدون الله عز وجل بصلاتهم وهم في صلاتهم ساهون إذا صلوها، نسأل الله السلامة. وهي تتكرر في القرآن، ويل ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، فويل للمصلين، تتكرر. والمعنى كما ذكرت لكم على خلاف بين المفسرين. الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس هم المنافقون الذين يتركون الصلاة في السر ويصلونها في العلانية، نسأل الله السلامة. هؤلاء مصلون، يصلون مع الناس أفرادا أو جماعات أو يصلي في البيت، لكنه عن صلاتهم ساهون، غافلون عنها، لا يقيمونها كما ينبغي. هذا المعنى، الذي لا يقيم صلاته كما ينبغي. كيف كما ينبغي؟ إما أن يؤخرها عن الوقت، قد لا يصلي مع المسلمين سواء رجل أو امرأة، والمرأة تصلي في بيتها، والرجل قد يصلي في بيته أحيانا لظرف أو كذا، فتجده مثلا العصر لم يصلي، انشغل وكذا وكذا إلى أن الشمس تغرب، وقام وصلها نقرها أربعا. هذا يدخل في هذه الآية. ومن هم من لا يقيم ركوعها ولا يقيم سجودها ولا قيامها ولا قعودها ولا يقرأ فيها القراءة الصحيحة الطيبة، فكلهم يدخلون في هذه الآية كما قال أهل العلم. فلا بد أن تؤدي الصلاة كما أمر بها الله عز وجل وكما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الساهي بمعنى الناسي، هذا لا يلام، هذا لا يلام. الساهي الذي يكون بمعنى الناسي هذا لا يلام. لماذا؟ لأن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا، نسي عدد الصلاة، صلى العشاء أربع، العشاء أربع لكن صلى ثلاث، أخطأ، هذا نسي، هذا ما عليه شيء، هذا ما عليه شيء، فنسي نسي شيء هذا. ولهذا وقع السهي من النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الرباعية، صلاها الظهر، صلاها كم؟ ركعتين، من حديث العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره في المسجد، أو لا، خلينا بناس أذكره فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وصلى ركعتين ثم قام، يعني حتى من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس، لكنه قام. لما؟ لأن نفسه لم تطمئن لهذه الصلاة، أنه أنقص نسي. فقام رجل ذو اليدين وقال يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هذا سأل، ذو اليدين سأل. وأما البعض لم يسأل، خرج من المسجد وبدأ يتكلم يقول قصرت الصلاة قصرت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فكان الصحابة أيضا فذكروا له أبو بكر وعمر وكذا، فأتى بركعتين أخريين ثم بعد ذلك سجد سجود السهو. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بشر، ينسى كما ننسى، لكن أمور الشريعة والوحي

العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أي الذي لا يصلي العصر ويؤخرها إلى أن تبدأ غروب الشمس. وهذا قد يحدث من بعض النساء لأنهن يصلين أين؟ في البيت. ولهذا على المرأة أن تصلي الصلاة في أول وقتها. على المرأة إذا سمعت المؤذن تتوضأ وتصلي النافلة ثم بعد ذلك تصلي ماذا؟ تصلي هذه الصلاة الفريضة. أما إذا كانت في عمل أو كذا وهي من النساء اللاتي يصلينها يعني لا يؤخرون لا بأس لا بأس، فإنها لو أخرت يعني أذن وهي في عمل أو كذا فانتهت منه ثم بعد ذلك ارتاحت وصلت ولكن في الوقت فهذا لا بأس. إنما النهي عن التأخير إلى خروج ماذا؟ إلى خروج وقتها. الذين هم يراؤون أيضا من صفاتهم، يراؤون الناس بصلاتهم إذا صلوا. إذن الصلاة لله هل هي رغبة في الثواب أم رغبة في المدح ورؤية الناس لهم؟ فهذه من صفاتهم، صفات المنافقين، أنه إذا صلى إنما يصلي من أجل الناس. فالإنسان يصلي لله عز وجل، ولهذا وصفهم الله عز وجل في آيات قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من صفات المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويمنعون الماعون، يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاءه على وجه العاري أو الهبة. يعني شيء لا يضرك وأتى جارك أو جارك أتاك أو مسلم أتاك يريده فلتعطه. يعني أشياء قد تأتي الجارة إلى جارتها فتريد قدرا يسمونه ماعون، ولا ما تعرفون الماعون أيضا يطلق على القدر أو على الأواني، فأرادت منه هذا القدر فتعطيها. فأحتاج منك قديما يحتاجون فأسا، يحتاجون أداة الآن فيعطي. فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، هذا الشيء اليسير، فما بالك بطعام المسكين وما بالك باليتيم وهكذا. فأنهم يمنعون الناس، الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يمنعون الناس من أي شيء إذا كان أقل هذا الماعون فمن باب أولى، يعني من باب أولى غيره. والحاجة والمسكنة بين الناس بحاجة يا أحبة، الناس تحتاج إلى بعضها. أنت لا تقول أنا ما أحتاج، لا تحتاج، الناس تحتاج إليك وأنت تحتاج إليهم. ومنع الماعون قال أهل العلم، ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين، منع الماعون ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم يأثم به الإنسان، والقسم الثاني قسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه. مثال، جاءك رجل مر من عند بيتك مضطرا عطشانا فقال يا أخي، سلم عليك وقال اعطني ما أشربه فإني لم أشرب في هذه الحرب. فهنا ينبغي عليك إيش؟ أن تعطيه، وإلا تأثم، وإلا ماذا؟ وإلا تأثم. بل إن بعض أهل العلم قال لو مات هذا الرجل من العطش فإنك تضمن الدية. بعض أهل العلم قالوا لو مات هذا الرجل طلب منك ماء ثم لم تعطه ثم قدر الله عليه ومات بسبب العطش، فبعض أهل العلم قال فإنك تضمن الدية عليه. وأما الأمور الأخرى فالأمور ماذا؟ البسيطة، يعني قد قسم لا يأثم به لكن تفوت به ماذا؟

تفوت به الخير، تفوت به الخير، احتاج شيء من امور الدنيا التي ليست بذاك الضروريه مثلا، فانها ماذا؟ فانك لا تاثم، لكن فوت على نفسك خير واجر. اذن في هذه الصوره الحث على اكرام اليتيم والمساكين ومراعاه الصلاه والمحافظه عليها وعلى الاخلاص في العبادات وعلى فعل المعروف. فيجب على المرء ان ينظر في نفسه، هل هو ممن اتصف بهذه الصفات او لا؟ هذه الصفات، الذي يكذب بالدين، الذي لا يطعم ماذا المسكين ولا يحض على طعام، لا كذلك لا يساعد اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، واذا صلى صلى من اجل الناس ولا يعين الناس على بعض الامور. فانظر، اذا كان فيك شيء من هذا فارجع الى الله عز وجل وتب، والا فابشر بالويل، فابشر بالويل، لان الله عز وجل هدد بالويل. وهنا ننظر الى كلام عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن خلق من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه ماذا؟ القران. هذه اخلاق القران، هذه من اخلاق القران، مساعده الناس، كذلك مساعده اليتامى، عدم اكل اموالهم، مساعده اليتيم، المعاونه بينك وبين اخوانك وبين جيرانك، كل هذه من الاخلاق التي في كتاب الله عز وجل. وبهذا ننتهي على التعليق على سورة الماعون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم في هذه الليلة على أفعال، وأن يعيننا وإياكم لكل عمل يقربنا إليه ويبعدنا عنه. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: يشبع؟ ما قيدتها؟ قيدها، قيد صيودك بالحبال. ايش انت معك صيد طار الحين، معك غزال طار، طيب ابحث عنها. انظر زياد يكتب ما شاء الله. انا خاف زياد تفتح دفترك نلقى المهر ونلقى طلبات الزواج. طيب ناخذ باب من كتاب الايمان، بابا واحدا، ونريحكم قبل العشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب الإيمان من صحيح البخاري. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم ومشايخهم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب علامة المنافق. قال حدثنا سليمان وأبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا خبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو.
0: ما هو الباب الذي قبله؟
2: ظلم دون ظلم.
0: أخذنا هنا الباب ظلم دون ظلم، أخذنا. طيب،

0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا خبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروخ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصبة منهن كانت فيه خصبة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
1: نعم، وهذا كما مر معنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم ماذا؟ مخرج من الملة، وظلم أصغر. كذلك النفاق ينقسم إلى قسمين، النفاق ينقسم إلى قسمين. وهذا أتى به الإمام البخاري هنا لأنه عمل، والعمل هو والإيمان له ماذا؟ شعب وخصال، ولا لا؟ وهناك أعمال تنقصه تنقصه، وهناك أعمال تخرج الإيمان بالكلية، تبعد الإيمان بالكلية، وهناك أعمال تنقص هذا الإيمان. ومن ضمنها النفاق، ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر يخرج من الملة، هذا يبطل الإيمان، ينتهي الإيمان، يخرج من ماذا؟ من الملة. ونفاق أصغر لا يخرج من الملة. والنفاق الأكبر ماذا يسمى؟
2: نفاق
1: اعتقادي. والنفاق الأصغر يسمى النفاق العملي. العملي. النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن. النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، أما النفاق الأصغر فقد يحصل من المؤمن كما معنا في هذا الحديث. لكن هل يخرجه من الدين؟ لا لا، لا يخرجه من الدين. كما معنا في هذا الحديث آية المنافق ثلاث: آية المنافق أي علامة، علامة المنافق، نعرف المنافق بثلاثة علامات. ما هي؟ قال: نفاق العمل، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن هذه الأمور من صفات المنافقين، لو اتصف بها أحد المسلمين فإن عنده خصلة وعلامة من علامات المنافقين، عليه أن يبتعد عنها. لكنه هل يخرج من الإسلام؟ لا، لا يخرج من الإسلام، هذا نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي تعرفونه، هو الذي يظهر الإيمان أو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا الاعتقاد انتهينا منه، معروف. العمل يبطن الإيمان، هو مؤمن لكن يصدر منه صفات تشبه صفات من؟ المنافقين. هذا هو النفاق الأصغر. نحن الله عز وجل أمرنا ونتعبد الله أننا لا نحكم على الناس إلا بالظاهر، لا نحكم عليهم بماذا؟ بالباطن. إذن نعلم، إحنا لا نعلم ما في القلوب لكن نعلم الظاهر، فهذا الذي يستعمل الكذب ظاهر أو ليس بظاهر؟ ظاهر عليه، رجل يكذب. الآن بعض الناس يعرفون أن فلان كذب، قد تأتي إلى بمعلومة، تأتي بمعلومة فيقول لك من قال لك؟ تقول قال لي فلان، قال لا لا تأخذ منه فلان ونيش. وهذا موجود يعني حتى في علم الحديث، حتى في علم الحديث ما يأخذ منه الحديث لأنه إيش؟ لأنه كذب. وأصغر من صفة الكذب أيضا، فالكذب علامة من علامات المنافق، لأن المؤمن لابد أن يكون صادقا، المؤمن لابد أن يكون صادقا. طيب هل يجوز الكذب؟ آه. من يقول؟ ها ماجد، يجوز الكذب؟ متى يجوز؟ كلكم تحفظون الزوج، بس نجي نكذب عليهم. طيب كيف الكذب؟ هل هذا مفتوح؟

مفتوح أكذب على الزوجة في كل شيء؟ إذا احتاج إلي أو المصلحة أو لحفظ البيت، لكن لا تكذب كذبة. وهم يقولون كذبة صلعة، لا، هي الكذبة واحدة، فترجع وبالا عليك، ترجع وبالا عليك، تخرب البيت. يعني أنت قد تأتي لها بمشكلة، نخاف أنه في حريم اسمه، تأتي لها بفستان مثلا زواج مثلا لم تذهب معك هي، أنت أخذته مثلا بمئة أو بمئتين، ثم أتيت وقلت لها هذا بتسعمائة أو بألف، وذهبت إلى الزواج وقالت للنساء بألف، قامت واحدة قالت لها هذا بأبو مئة، فالآن هي ترجع البيت، ماذا ستفعل؟ الكذب في أمور يصلح البيت، هذا هو المقصود. يعني قدمت لك طعاما قد يكون مالحا قليلا، وسألتك ما رأيك في الطعام، قل لها والله طعام لم أذق مثله مثلا، فأنت لم تذق مثله في الملح، تقول والله جيد، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، من هذا المدح، هذا هو المقصود. لكن ليس الكذب دخولا وخروجا. وأذكر مرة شيخنا الشيخ ربيع رحمه الله في درس مثل هذا الدرس، سبحان الله، فقال بعد أن علق، قال وأنا لم أكذب وعلى زوجتي ولو لمرة. احنا نقول إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه فقط. الكذب الثانية، هو يجوز الكذب في ثلاثة صح؟ الثاني في الحرب، الحرب خدعة أو خدعة، يجوز هنا. فمثلا أسرت في حرب، فقبل المعركة فقالوا كم عددكم؟ مثلا أنتم 5000 وهم 40000، لو قلت لهم 5000 في نفس الليلة فعرفت أنهم 50، فقلت عددنا 200000 مثلا، فبدأت المعركة وهم في خوف، فهذا هو المقصود. والثالث الإصلاح بين اثنين، لكن لا يكون الإصلاح بالظلم، يجوز لكن ليس بالظلم. بعض الناس يذهب يصلح بين متخاصمين ويظلم واحدا منهم، لا. آتي لك بمثالين، اثنان متخاصمان، فذهبت إلى أحدهما فقلت له ماذا، وتعرف قلت البارحة كنت مع فلان وأثنى عليك، وذهبت إلى الثاني وقلت كنت مع فلان وأثنى عليك، هذه كذبة. لكن أول ما التقوا كل قلبه لان للآخر، لان للآخر، فهنا ماذا؟ هذا يجوز. أما إنه مثلا رجل أخذ من شخص مبلغ 10000 ثم لم يرده، فحصل خصام بينهم، أذهب أنا وأقول نصلح بينكم ويا أخي خلاص 10000 الله يخلف عليك، لا، هذا ظلم. نصلح بينهم ولكن نقول لهذا عليك أن ترد المال الذي عليك، ونضع بينهم موعدا وكذا ومهلة مثل هذا. فهذه الثلاثة التي يجوز فيها الكذب، أما غيرها فلا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لا كذبة بيضة ولا كذبة إيش صفرة، كل إيش كل كذب، وهو وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، إذن هو كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، المؤمن يفي، المؤمن ماذا؟ يفي بالوعد. إذا وعدت عليك ماذا؟ عليك أن تؤدي، لا تخلف الميعاد والوعد، فإن إخلاف الوعد هذا من صفات من؟ المنافق، من صفات حتى مع الطفل، حتى مع الطفل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لابنها تعال وأعطيك تمرة، فقال إن لم تعطيه فكتبت عليك

أنت الآن لما الطفل تريده تقول تعال أعطيك حلاوة، جاك ومسكته، هذه كذبة. هذه إيش؟ كذبة. لابد أن تعطيه إيش؟ حلاوة. أو لا، لكنه لا يصدقك مرة ثانية. الطفل قد لا يصدقك مرة أخرى حتى لو أنت معك حلاوة، لأنه جرب عليك. فهذا من الكذب، هذا يعتبر أيضا من ماذا؟ وعود أولادك على الصدق. هذا فيه كذب وفيه خلاف بالوعد. الآن بعض الناس يقول أنا ابني يكذب. طيب من السبب؟ نجد أن السبب الأب. قد تجد أن الباب يطرق، الجرس يطرق، وعرف الأب أنه فلان وهو لا يريده، يقول لابنه الصغير قل له إني إن إن إن أن أبوك ليس موجود أو بابا ليس في المنزل. فيذهب الابن قال له وين أبوك؟ قال أبوي مو فيه. هذه أول تعليم لإيش؟ للكذب. إذن سيطلع الابن ماذا؟ كاذبا، سيخرج كاذبا. والسبب من؟ الأب. وهذا الذي يحصل، نسأل الله السلامة. أما إذا كان التعريض ليس من الكذب، أن تقول شيئا فيفهم منه المتلقي شيئا آخر. لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا وأراد أن يسأل عن المشركين كم عددهم، قال الرجل قال له ممن أنتم؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له كم من القوم؟ قالوا لا أعرف. كم يذبحون من الإبل؟ من كذا ذبح وكذا كذا. فعرف النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل وأنتم ممن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من ماء، أنا من ماء. وخرج النبي، مشى النبي. فبدأ الإعرابي يقول من ماء العراق، يعني منطقة في العراق أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد ماذا؟ من نطفة. أصل الإنسان من ماذا؟ من ماء، من نطفة. وإذا تمن خان، وهذا صفة من صفات من؟ المنافقين. ينبغي علينا أن نؤدي الأمانة. وفي الحديث الآخر الذي بعده نفس المعنى، اللهم أنه زاد واحدة، وإذا خاصم فجر في الخصومة. البعض يفجر في خصومته على أخيه، قد يكون بينهما مشكلة واحدة لكن تجده يفتري على أخيه لأن كان معه الحق فزاد، وأيضا فعل كذا وأيضا كذا وأيضا كذا، لأنه وجد أن هذا قد يعني خلص بسبب مشكلة طاحة أو كذا، ما استطاع أن يدافع عن نفسه، فيقوم هذا يفجر في الخصومة. قد يكون المبلغ يساله مثلا دينا بألف ريال، مع الخصومة وكذا وكذا قال 5000. هذا أيضا منها، دخل في الكذب ودخل أيضا في إذا خاصم فجر وأخذ مال أخي بغير حق، يعتبر أيضا مخاصم فجر. مثلا أتى إلى أرض ليست عليها أوراق ومعروفة أنها لفلان، لكن أتى وحلف عليها أنها له، فهذا يدخل في إذا خاصم فجر. أو أتى بشهود زور، دفع أموال لبعض الناس وأتى بشهود زور، فالقاضي ينتبه لمثل هذا. فهذا هو المؤمن المنافق، هذا مؤمن لكنه إيش؟ فيه خصال من خصال المنافق، لا يكون عنده النفاق ماذا؟ الاعتقادي. تعرفون الشيخ محمد بن إبراهيم ولا لا؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان قاضيا، على هذا الحديث كان قاضيا. فيوما أتى إليه رجل يدعي أرضا له، أن الأرض لي وكذا، قال له ائتي بماذا؟ بشهود. والشهود في الأراضي عنده لابد أن يكون عمره فوق 50 سنة، لأن أراضي يعني يعرف قديما. فلما أتى الرجل فشهد، الشيخ محمد بن إبراهيم عرف أن هذا ليس عمره فوق 50، لكنه شاهد زور. فقال له كم عمرك؟ قال عمري كذا و50. فأجلسه في المحكمة وأرسل لأمه، أم الرجل، وأتى بالأم فسألها يا فلان

0: نعم هذا ابني. قالت نعم. كم عمره؟ قالت عمره كذا وكذا، يعني أقل من 50 بكثير. فأمر بجلده فأخذه وضربه وجلده في السوق. فيعني هذا من القضاء، يعني لأن الإنسان إذا شهد زورا أو كذب في كذا فإنه يعزر، يعزره القاضي بناء على ما يراه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: فارا. وفي بعض ألفاظ الحديث كافر بدون تقطيع، وبعضها بالتقطيع. التقطيع عند مسلم، يقرأ هذه كل مسلم قارئ وغير قارئ. قال العلامة النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، على إيش؟ على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية لا يستطيع أن يمحوها المسيح الدجال، لا يستطيع. جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله شقاوته وفتنته والامتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب نعم، هو موجود الآن، الدجال موجود الآن. قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه. تميم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث الجساسة المشهور عند مسلم وغيره. قال فيه تميم رضي الله عنه: حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، من أعظم ما رأوه خلقا. ليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم. وأما جهة خروجه هو مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة التي في البحر. أما جهة خروجه فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده نحو المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث: ليس ما هنا للنفي، لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق، وما هنا زائدة لصلة الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام:

يأتي المسيح من قبل المشرق. إذن هو يخرج من جهة المشرق. من أين من جهة المشرق؟ من خراسان، من يهودية أصفهان. فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. قال العلامة القاري في المرقاة: خراسان بضم أوله. ثم قال: إنه بلاد يعني معروفة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق، معظمها الآن بلدة هرات المسمات بخراسان كتسمية دمشق بالشام. انتهى. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، عليهم الطيالسة. وأخرج الإمام أحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان أو أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يكون بدء ظهوره، بدء ظهوره، يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. انتهى. حارة في أصبهان يقال لها اليهودية، هذا بدء الخروج. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وكونه في ماذا؟ في الجزيرة. يخرج من الجزيرة بداية الظهور هناك. واضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. انتهى. يتبعه كما مر 70,000 من يهود أصبهان كما مر في حديث مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: إن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو المسيح عيسى بن مريم، بل هو آخر ينتظرونه. وهم في الحقيقة اليهود هم ينكرون عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله في آخر الزمان. قال: وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإن الذي يتبعه اليهود فإنه الذي يتبعه اليهود ويخرج معه 70,000 مطيرس من يهود أصبهان ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية

من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت باليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم قال ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة، قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، إلى آخر الحديث، فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور، لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود. وكما قال الإمام ابن كثير: حارة، صارت حارة، وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم 70,000 انتهى. يمكث الدجال أيها المؤمنون 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس رضي الله عنه آنفا. ومن المهم هنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم وركن عظيم من أركان الدين، ألا وهو الصلاة، التي يتهاون فيها الكثير والكثير ويغفل عن القيام بها، مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة أي أسبوع، كيف يصلون؟ أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة، وصلوا فيه كل يوم يقدر بساعاته. قال العلامة القرطبي أبو العباس: ظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام، فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة، وهذا ممكن لا سيما في ذلكم الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، لا سيما على يدي الدجال، لا سيما على يدي الدجال، انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله: في يوم كسنة، إلى آخره. قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر، على هذا القدر المذكور في الحديث. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم، انتهى. المسيح الدجال أيها الإخوة يجوب الأرض ويمسحها ويطوفها، ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنها أماكن معصومة من دخوله فيها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام:

ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب أو نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية عند مسلم أيضا: فيأتي سبخة بالجرف أو سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذا يدل على أنه ثمة منافق أو كافر يكون آنذاك، ولكن المدينة تنفي خبثها، فلا يبقى فيها بعد هذه الرجفة كافر ولا منافق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة، يأتيها من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح أن الدجال قال لتميم رضي الله تعالى عنه ومن معه لما رأوه مدججا ومسلسلا، قال الدجال له: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإنا على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فمكة والمدينة معصومة من دخول الدجال، لا أن من فيها معصوم من أن يخرج إلى الدجال. انتبه. خامسا: العصمة والوقاية منه ومن فتنته. لتعلم بارك الله فيك أن التعوذ من الفتن صغارا وكبارا

أدب أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، ودلهم على ذلك قولا وفعلا، فكان يفعله ويقوله ويعلمه أصحابه، وهذه شريعة لأمته. ومن تأديبه وتعليمه هذه الفتنة العظيمة التي تعوذ منها وأمر أمته أن تتعوذ منها، أعني فتنة المسيح الدجال. وأتناول ها هنا جملة من الأسباب التي يعصم بها المرء من وقوعه في فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه ومن فتنته. وهذه السبل أرشدنا إليها خير الخلق وإمامهم وسيدهم وقدوتهم ومعلمهم الخير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه.

فمن هذه السبل سبل الوقاية من الوقوع في شراك فتنة المسيح الدجال: أولا الإخلاص لله تعالى في اللجوء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى، وسؤال الله التوفيق والتسديد والعصمة من الوقوع في الزلل والفتن. فالإخلاص لله أس العبادة، أس العبادة مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تنسى هذا، فما ضيع من ضيع ووقع من وقع في أتون الفتن إلا بتضييع هذا الركن العظيم. ومن يجيب الشيطان وداعي الشيطان، ومن يجيب إبليس والمسيح الدجال، فإنه قد أخل بهذا الركن العظيم والعياذ بالله تعالى. ثانيا التعوذ بالله من فتنته، التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص. فذلكم دأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، إلى أن قالت: وأعوذ بك، أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته بالاستعاذة أو بالاستعاذة من شر الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث أنس فليستعذ، ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذه الاستعاذة. هذا الأمر بالاستعاذة دبر كل صلاة يفيد أمرين اثنين عظيمين: أولا شدة فتنة المسيح الدجال، شدة فتنته. ثانيا قرب خروجه وظهوره، قرب ظهوره وخروجه. ثالثا من وسائل العصمة من فتنته حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته.
ما ينفع تحفظ أول 10 آيات ثم تسرح وتمرح لا تقيم حقا لله ولا واجبا ولا فرضا. هذا من أقبح أنواع الإرجاء وأردئه. لا بد أن يصحب هذا عمل مع إيمان جازم صادق بتحقيق العبودية لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الحديث الطويل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا التسلح، التسلح بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين مع ضرورة الاعتصام بالسنة المطهرة. ففي الصحيحين

واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني القوم معهم أسلحة، فيقولون له لهذا الرجل أين تعمد، إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، فيقول مجيبا ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا، أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس، قال هذا المؤمن يا أيها الناس هذا الدجال ينذر الناس الذين تابعوه واتبعوه، يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرق رأسه، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه من فوق إلى أسفل، حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ قال ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال شيخنا الإمام محمد العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه معلقا هذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في

على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاله وما يدعو إليه. انتهى. صدق هذا الرجل، صدق في قوله ونصح في إعذاره، وصدق في بيان أنه مسيح كذاب. وعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله جل جلاله، وعلى اعتصامه بسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، واستدل على باطل الدجال وعلى كذبه وعلى أنه ليس بإله.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم نتدارس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب الوصاة بالجار، ولا لا؟ نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الوصاة بالجار. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
0: نعم. حديث الثاني.
1: صلى الله عليكم. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع ابن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
0: باقي شيء؟ في هذين الحديثين يا أحبة بيان لعدة حقوق بين المسلمين، وحقوق المسلم على المسلم، ومنها حق الجار على جاره. والجيران يا أحبة لهم ثلاثة أنواع، أو هم ثلاثة أنواع، أو الحقوق لهم ثلاثة أنواع. جار له ثلاثة حقوق: جار يكون قريبا منك وله ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب لك في النسب، يعني من قريبك من عائلتك من قبيلتك، له حق القرابة، ثانيا له حق الجوار، وثالثا له حق الإسلام. يعني هذا الجار الذي يسكن بجانبك، أولا هو من أقاربك في النسب، اثنين هو جار، ثلاثة هو مسلم، فله ثلاثة حقوق عليك، فوجب احترام المسلمين فيما بينهم، وبالخصوص أيضا احترام الجيران. كذلك حق الجار

الآخر هو الجار المسلم، فله كم حق عليك؟ حقان، حق الجوار وحق الإسلام. والثالث الجيران هو الذي له حق واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجيرة فقط. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أنه سيكون الجار له حق الورث من شدة ما وصى به جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أن جبريل سيدخل أو أنه سيدخل الجار في تقسيم الورث، وهذا يدل على أهمية الجار، عليه أن نحسن إليه، كف الأذى عنه. الإحسان يا أحبة ولو بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة، تسلم عليه إذا رأيته، تسأله عن حاله، تكف الأذى عنه، أذاك وأذى أبنائك، تكف الأذى عنه، لا تؤذيه، وحتى لا تؤذيه حتى بسيارتك. من الأذية للجار أنك تقف سيارتك في موقف جارك، هذا أذية له. الآن بعض الناس يأتي ويقف في موقف جاره عند بيته، والجار قد لا يكون معه إلا هذا الموقف، ثم يأتي ويقول النظام يقول أن أقف أي مكان، ليس لك موقف. نعم هذا النظام، لكن وين حق الجار؟ هذا النظام في الدنيا، لكن أين حقوق الجار يا أخي؟ أين حقوق الجار؟ قد الجار لا يتكلم عليك، حتى أن بعض أهل العلم قالوا أن لو كان عند الجار شجرة ما تقف بسيارتك تحتها، لأنه هو يقف تحتها. هذا كله من احترام، لأن الجار عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا مات الميت يا أحبة وشهد له أحد جيرانه، وفي روايات متعددة 4 أو 1 أو كذا، شهد لك بالخير تدخل الجنة، نعمة عظيمة. لو شهد لك إذا مت وشهد لك الجيران بالخير تدخل الجنة، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فينبغي علينا يا أحبة أن نحسن إلى الجار، إن لم يكن عندنا إحسان نكف الشر عنه. ما عندنا إحسان، ما عندنا شيء نقدمه، ما عندنا شيء نبذله، إذا نكف الشر عنهم، لا نؤذيهم، وكذلك نوصي أبناءنا ألا يؤذوا الجيران. فهذا بداية الأبواب عن احترام الجار وعن حقوق الجار. فلهذا ينبغي عدم السب، عدم الشتم. إن كان عندك شيء من الطعام ترسل له، إن كان عندك وليمة تتذكره وترسل لجارك، إن كان عندك ضيوف وأردت أن تكرمهم وكذا والأمر فيه فسحة يعني ليست خاصة فترسل إلى جارك، وهذا كله. والجار أقربهم لك دارا، الجار اختلفوا منهم من قال 70 دارا، ولكن الشيء المعتاد عند الناس الجار ما سمي جار، وبعضهم قال من صلى معك في المسجد فهو جارك، من صلى معك في المسجد فهو جارك. لكن على ما اعتاد عليه الناس وتعود عليه الناس الجار هو ما اعتاد عند الناس. أقربهم لك ماذا؟ أقربهم لك منزلا فهو الجار، بل إن الجار قد يكون معينا لك أكثر من أخيك الذي هو من أمك وأبيك وهو بعيد، فقد تحدث لك شيء أو يحدث في منزلك شيء أو لأولادك شيء وأنت غائب، فقد تتصل على جارك فيقوم بالشيء الذي تتمناه أكثر، لأنه قد لا يأتي أخوك إلا قد سار حريقا أو كذا.

0: وبعيد، ولهذا الإنسان ينتبه ويقوم بحقوق جاره. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب حق الجار. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
0: وهذا الحديث أيضا في باب حق الجار. وانظر إلى عظم الجار يا أحبة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما بين عن الزنا، والزنا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، هي حرام، لا يفهم عكس المراد، هو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن يقول من عظمه أن الإنسان لو زنى بعشر نساء بعيدات أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، أيسر، وكلها حرام وكلها كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن زنا بامرأة الجار أعظم عند الله عز وجل. هذا الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره إيش؟ ضوائقه، جارك مطمئن لك وأنت تخونه. هذه مصيبة. إذا كان الجاهلية قبل الإسلام ولا يعرفون الإسلام وكانوا يعظمون حق الجيرة. عنتر بن شداد كان يقول: أغض الطرف إذا ما بدت لي جارتي، أغض الطرف. وهذا وهو من الجاهلية، من العصر الجاهلي، كانوا يقدرون الجيرة ويحترمون الجيرة. فمن وقع في معصية من المعاصي ولكن في حق الجار، لا شك أنها أشد من معصية أخرى وقعت في غير حق الجار. مع الرغم من السرقة حرام والزنا حرام سواء هنا أو هنا، لكنه أعظم. ولهذا يدل على عظم حق الجار. كف الأذى، كذلك لا يجوز لك أن تطلع على خبايا ما عند جارك، أو محاولة النظر في الأبواب، ما يجوز. دخلت من بيتك فوجدت باب الجار مفتوح، لا تنظر له، هذا من حقوق الجار، ما يجوز، حرام، ومع الجار أشد حرمة، لا يجوز. وكذلك من كان له شباكا مطلا على جاره وجاره في البناء أقل، لا يجوز، هذا كله حرام وأشد أيضا. فالرجل يبين لأهل بيته، ولا بد الأبناء أن ينظروا إلى الأب وهو ينصح بالجيران ويأمر بحقوق الجار. فإذا رأى الرجل بابا مفتوحا، أو رأى نساء الجيران أو زوجة الجار أو ابنة الجار، فليغض بصره، يغض بصره عامة على نساء المسلمين، ولكن أشد مع الجار. فإذن إذا كان الزنا محرم بنوعيه الأكبر والأصغر، فهو في حق الجار أشد تحريما وأشد إثما. وإذا كانت السرقة حراما، فالسرقة من الجار أشد تحريما ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا، فإنها تستحق العقوبة كما جاء في الحديثين السابقين. وهذا يدل على عظم حق الجار. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا

0: يزيد بن الزريع قال حدثنا عمرو بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
1: نعم باقي حديث.
0: نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثه.
1: نعم. إذن هذه الأحاديث في موضوع واحد وهو وجوب الإحسان إلى الجار. سمعنا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في موضوع واحد وهو الإحسان إلى الجار، كف الأذى عنه، وكذلك الاستطاعة بالإحسان ولو بالكلمة الطيبة. وإن كان عندك أمر وأردت أن تتصدق منه، مثلا ذبحت ذبيحة أو كذا، أو ذبيحة عقيقة مثلا أو كذا، فأول ما تبدأ ابدأ بمن؟ بجارك. ابدأ بجارك كما سيأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله. نعم
0: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله باب يهدى إلى أقربهم بابا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
1: وفي هذان أو في هذين الحديثين يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك هدية أو معك شيء وأردت أن تعطي الجيران أيهما أعطي أو أيهما أهدي، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم منك ماذا؟ بابا، أقرب الأبواب إلى بابك إلى بيتك تهدي. إن كان معك أكثر فتعم الجيران جميعا هذا خير، لكن إن لم يكن عندك إلا اليسير ينفع لجار واحد مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن تهدي لأقربهم بابا لك، يعني هذا بيتك، انظر أقرب الأبواب إلى بيتك أيهما الجار. إن كنت في شقق سكنية في عمارة واحدة إذن الباب الذي أمامك، وإن كنت في بيت مستقل إذن أقرب الأبواب إلى حوشك أو إلى سورك. فهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حالة أو في حال أنك لم تستطيع أن تهدي إلى الجميع، فتهديهم لأقربهم منك بابا. نعم، يعني لا تذهب إلى الباب الثاني أو الثالث لأن بينك وبينه صحبة أو لأنه يضحك معك وتضحك معه، لا، أولا النبي صلى الله عليه وسلم بين لك معك الهدية أقربهم منك بابا، اطرق الباب واعطيهم وقل هذا كذا كذا، هذا عقيقة، هذا هدية لكم وجزاكم الله خير، وتذهب. نعم
0: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره.

0: قال البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة عن عمار قال حدثنا علقمة ابن بجالة ابن زبرقان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
1: فقط عندك هذه، بقي حديث
2: لا.
1: إذن في هذين الحديثين، الحديث الآخر لعل فيه مقال، هذا تحديد عدد الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجار، يعني الآن أنا ساكن في هذه المنطقة وفي هذا الحي، كم جار أو أين جيراني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 دارا أمامك، 40 خلفك، 40 عن يمينك، 40 عن شمالك. البعض يتوقع أن الجار فقط القريب، هذا يسمى جار، هذا يسمى جار. وذكرت لكم اختلفوا، منهم من قال كذا، منهم من قال 7، منهم من قال كذا. وفي العادة أن الأقرب إليك هو الجار، ولكن في هذا الحديث حدده النبي صلى الله عليه وسلم 40 دارا من كل جهة، 40 دارا من كل جهة. إن استطعت أن تحسن إليهم جميعا فالحمد لله، إن لم تستطع فتحسن إلى ماذا؟ الأقرب، الأقرب فقط. قد لا يقول قال أنا ما أستطيع، إذا تحسن الأقرب، الأقرب تزور، الأقرب الأقرب. وينبغي علينا أن نتزاور كجيران، يعني الآن الجار يذهب إلى جاري ولو مرة في الشهر، لو مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوعين، يسلم عليه ويجلس عنده دقائق، يشرب شاي قهوة ويذهب. وعلى الجيران أن يبتعدوا عن التكلف، لأن التكلف هو الذي يبعد الناس عنك، وخاصة أتكلم عن الجيران، فإن الجار قد يأتيك فتتكلف له فهو يقول لن آتيه مرة أخرى، وقد يقول لو أتيته تكلف، هذا عنده مال لكن أنا ليس عندي مال، كيف سأرد له هذه الوليمة، سأرد له؟ لا، لا نتكلف حتى تبقى المودة وتبقى الزيارة بين الجيران. نعم،
0: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب من أغلق الباب على الجار. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
1: نعم، في هذا الحديث أيضا فيه الترغيب في الإحسان إلى الجار، فيه الترغيب إلى الإحسان إلى الجار، والتحذير من الإساءة إليه، وأن من الإساءة إلى الجار أن يكون له حاجة إليك فيدق الباب فتغلق بابك دونه، مصيبة. قد يكون الجار بحاجة إليك فتغلق الباب دونه وتمنعه حاجته وأنت تقدر على قضائها، قد لا تقدر، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنت تقدر على قضائها، فإذا دق الجار عليك الباب له حاجة فقابله والتقي به، فإن كنت تستطيع لحاجته فاقضها له، وإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا اعتذر منه وأحسن، إن الله يحب المحسنين، فكيف إن كان هذا الإحسان للجار؟ وإن تعثر الموضوع ما تستطيع فالكلمة الطيبة معروف يا أخي، ادعي له، أسأل الله أن يفرج كربتك، أسأل الله أن يسهل أمرك، اعتذر له، قل له سأبحث، سأسأل الزملاء، كل ذلك. وأما إغلاق الباب دون الجار فلا يجوز، ويشتكي بك يوم القيامة عند الله عز وجل. يعني الآن لا أضر مثالا، قد يكون مثلا أحتاج إلى سيارة مثلا،

0: إلى سيارة، ابنه مريض وأراد أن يذهب به إلى المستشفى، طرق عليك الباب أو اتصل عليك بالجوال وأنت عندك السيارة وتستطيع، إن لم ترد أن تعطيه تقول أنا سيارتي ما أعطي أحد، إذا قم وإيش ويذهب به، قل له أبشر الآن أنا أنزل شغل سيارتك ووديه. إن كنت من الناس اللي يقول أنا لا أعطي سيارتي أحد وكذا والتأمين الساهر هذه أمور ما عندك مشكلة فيها، لكن قم وأسعى في أنت قم وديه، اذهب به بسيارتك وعد، لأنه الآن ما أتى إليك إلا لعله لم يجد غيرك، ما وجد غيرك فأتى إليك، قد ذهب إلى أخيه، اتصل على فلان، اتصل فأغلقت عليه الأبواب، فأتى إليك فقابله، ولا تعتذر منه إلا إن كان فعلا أنك لا تستطيع أن تقوم بخدمته، إلا أنك لا تستطيع فهذا ليس عليك شيء، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وانتبه، ترى الناس تحتاج لبعض، اليوم جارك احتاج إليك، أنت غدا تحتاج إلى جارك، لا تقول لا ما أحتاج، لا الإنسان يحتاج إلى غيره. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
0: يعني يفيد هذا الحديث أن المؤمن إيمانا كاملا، ليس المؤمن يعني ليس المقصود أنه كافر، لا، الإيمان يزيد وينقص، فبعض الناس إيمانه ولله الحمد كاملا، وبعضه ناقص وبعضه متوسط، فالذي ليس مؤمن إيمانا كاملا الذي يشبع وجاره جائع، يعني يبين لنا الشرع أن نتفقد ماذا؟ جيراننا، أن نتفقد جيراننا، فأنت قد ينعم الله عز وجل عليك بمال وبعمل وبمرتب، جارك قد يكون لا يعمل أو يعمل يوميا فقط، قد اليوم لم يجد عمل وغدا وجد، فينبغي أن نتفقد الجيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن أي المؤمن كامل الإيمان الذي يشبع وجاره ماذا؟ وجاره جائع. الجار يصبر، لكن قد يكون الأبناء الأطفال قد يشمون رائحة الأكل من بيتك، وخاصة البيوت التي تكون متقاربة، أو تأتي بأطعمة من الأطعمة التي تكون الجاهزة من المطاعم، تكون ذات الرائحة التي يشمها الجار والجارين والثلاثة، وقد يكون الذي بجانبك جائع، ولا أعرف أنه جائع إلا إذا عرفت حاله. والآن الناس ابتعدوا عن الجيران، يعني الآن قد يأتي شخص في الحي، قد يجد رجل يمشي فيقول: أريد بيت فلان، تقول: لا أعرفه، وتتفاجأ أن هذا فلان هو جارك. لماذا؟ لأننا لم نتزاور، لم نتعرف، نتعرف على بعض، نأخذ أرقام بعضنا البعض، الإنسان يحتاج إلى جاره. نعم، فإذا في هذا الحديث ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، والحديث الذي بعده أو الباب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل بالطعام من أجل الجار. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد المجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر.

0: أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة.
1: نعم، في رواية أخرى في حديث آخر اللي هو يا أبا ذر إذا طبخت. نعم، رواية أخرى. نعم،
0: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران مع عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك.
1: نعم، وهذا أيضا من الوصايا بالجيران من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولو إنها وصية خاصة لأبي الدرداء لأبي الذر، وإلا فهي عامة، وهذا يشتد عند الحاجة. يشتد عند إيش؟ الحاجة، عندما يكون الفقر أو يكون الناس بحاجة إلى الطعام. يعني بعض الآن الأمور متيسرة، لكن إذا في وقت الحاجة أو في وقت الشدة أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه: إذا طبخت مرقة أي فيها حتى لو لحم، اكثر ماءها وتعاهد بها من الجيران، أي المرقة، بهذا المرق. وهذا قد يكون في شدة الفقر، وفي ذاك الزمن كانوا ما يجدون الأكل، كانوا يخرج الرجل على بطنه حجر من شدة الجوع، وأبو هريرة كان يطيح ويظنون أنه مسروع ويقول: ما به صرع، وإنما هو ماذا؟ إنما هو الجوع. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم. وفي زمننا هذا الحمد لله الخير عندنا موجود، واليوم الحمد لله والنعم وفضل من الله عز وجل، ما تجد بيت إلا فيه من النعم ما فيه. الآن لو كان الجار، تجد أن الجار يحتاج أو جارك الثاني يحتاج، الآن لو طبخت إداما وبريال عيش أربع حبات أو خمس حبات لك تفلت. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا في هذا الزمن، هذه نعمة عظيمة. نعم،
0: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب خير الجيران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.
1: إذن هذا أيضا فيه حث على بذل المعروف للأصحاب وللجيران، للأصحاب وللجيران، أن تكون محسن إلى صاحبك وكذلك محسن إلى جيرانك. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لماذا؟ لصاحبه. ما من إنسان سواء كان رجل أو امرأة إلا وله صاحب، صديق يعني، والمرأة لها صديقة أيضا، فمن أحسن إلى صاحبه إلى صديقه فهو من خير الأصحاب عند الله تعالى. هذا يبعدك عن سوء الخلق. فبعض الأصحاب تكون معه وتجلس معه في مجلس، فإذا قمت من المجلس وخرجت وهو صاحبك، أول ما تخرج من الباب أغتابك. هل هذا خير الأصحاب؟ يقول: هذا ثقيل، هذا أشغلني، هذا. إذن هذا ليس عند الله من خير الأصحاب. خير الأصحاب عند الله من هو خيرهم لصاحبه، وأيضا خير الجيران عند الله خيرهم ماذا؟ لجاره. إذن علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وكذلك أن نقوم بحسن الصحبة، وكذلك نقوم بحسن ماذا؟ بحسن الجيرة، الإحسان، كف الأذى، بذل المعروف، كل هذا. والناس تفاوتون في الإحسان وتفاوتون في بذل المعروف. فكن خير الناس لصاحبك، وكن خير الناس لجيرانك. ونكتفي بهذا الباب ونكمل غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: لا رب ولا يستطيع بما حدثه أو حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلح بالعلم الشرعي ليس فقط في فتنة الدجال، بل في كل فتنة، في كل فتنة لا ترى أحدا يموج فيها إلا بسبب ضعفه، ضعفه بالعلم والتزامه غرز أهل العلم الثابتين. ثق تماما، لن يصحب هؤلاء الفتانين إلا ضعيف أو مشبه عليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل المؤمن من المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الطائفة الناجية، هو من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي تكون مع عيسى عليه السلام حين نزوله، لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى، يقول لعيسى أمير هذه الطائفة، يقول لعيسى تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. جاء وقت الصلاة. وفي حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح قال الدجال لتميم، قال الدجال لتميم رضي الله تعالى عنه: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، وكانت إذ ذاك لم تغير إلى المدينة أو طيبة. قال الدجال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يريه من العرب وأطاعوه. قال لهم الدجال: قال الدجال قد كان ذلك، قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أي أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هو خير؟ لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا المؤمن قد أطاع رسول الله حقا وحقيقة، وتسلح بالعلم فصدع بالحق أمامه، وصرح بالحق أمامه، وأتى بالبرهان الذي لا يدفعه دافع. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. خامسا، من أسباب الوقاية وسبل الوقاية منه، من أسبابها السبب الخامس، البعد عنه عند السماع به. أخرج الأئمة أبو داود وأحمد واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، فإن الرجل يأتيه

وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به مما يراه من الفتن التي معه فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. نعوذ بالله من الفتن. لا تجعل أذنك بوقا لكل فتان، لا تجعل بوقك لكل فتان، انأ بنفسك عن الفتن لا تهلكها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين عقب الحديث: فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر الشيطان يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير. لعل الله لعل الله ها لعل أنا أنصحه أنا أكلمه يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. والله المستعان. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. نتمم ما كنا قد بدأناه حفظكم الله أجمعين، ونأتي إلى النقطة السادسة عقب الانتهاء من أو التذكير بجملة من الوسائل، وهي متعلقة بهلاكه ونهاية فتنته، أعني المسيح الدجال. هلاك مسيح الضلالة الدجال إنما يكون على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وذلك أن الدجال يظهر في الأرض كلها ويجوبها ويدخل ما من قرية إلا ويطأها إلا مكة والمدينة كما مضى، ويكثر أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه، وتعم الفتنة به. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينجو من فتنته إلا قلة من المؤمنين، وهي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. ثم إن الله تعالى يأذن لأهل الإيمان بالفرج، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلب الدجال فيدركه بباب لد، فيقتله. وقبل ذلك ما أن يراه الدجال يرى عيسى عليه السلام حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، لأن الله تعالى يمكن عيسى عليه السلام من قتله، ثم يري الناس دمه في حربته.

وبهذا يطوى خبر أعظم فتنة يبتلي الله عباده البشر بها. في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح كما مر قال: ثم يدعو رجلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال النووي في شرح مسلم: ضابطا باب لد أو منطقة لد، قال بضم اللام والتشديد أو وتشديد الدال، ثم قال: بلدة قريبة من بيت المقدس. باب لد أو لد بلدة قريبة من بيت المقدس. وذكر الحموي في معجم البلدان أنها قرية قرب بيت المقدس من نواحي في فلسطين، ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجال فيقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المسلمون فآمنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه، وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأخبر في الحديث الصحيح أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على منكبي ملكين، فإذا رآه الدجال انماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه فيقتله، فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على بضع عشرة خطوات منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله بقوله في الحديث الصحيح إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك من شدة ما فيه من الخوف. يهلك الدجال من رؤية عيسى عليه السلام، ولكن الله يمكن منه ولا يمكنه من الذوبان.
قال ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته. انتهى. سابعا، عقيدة أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة في فرقة في الدجال، شغب وشكك أهل الأهواء والضلالة والغفاء والغواية والعفن الفكري كعادتهم، شغبوا وشككوا في أبواب الدين وأصول الدين وأصول الاعتقاد، فتناولوا قضايا كثيرة، ومنها هذه القضية المهمة المرتبطة بعلم الغيب، مرتبطة بالإيمان بالغيب وبتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدخل في الإيمان بالرسل. امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في آيات كثيرة، ومع هذا لم يهمل أهل الحق، لم يهمل دعاة الحق وأئمة السنة هذا التشغيب والتشكيك، فانبرى أئمة العلم والهدى، الطائفة المنصورة لبيان الحق فيها والرد على من أنكرها أو شكك، وسطروا في ذلك المؤلفات العظيمة، سطروا ذلكم الرد في مؤلفاتهم الكثيرة، ومن ذلك قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في كتابه أصول السنة، قال وهو يعدد أصول السنة عند أهل الحق، قال والإيمان أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هكذا قال الإمام رحمه الله. وجاء في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في أول كتابه، قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وقد توفي رحمه الله عام 80 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم عدد الاعتقاد، فكان من قولهم إلى أن قال والأعور الدجال خارج لا

شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. انتهى. فهذا الذي يشكك أو يشغب أو ينكر هو داخل في هذا الوصف الذي وصف من أنه مبتدع زائغ عن سبيل السنة وأهل الحق. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيلة ميل من الرملة. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. وقال في موطن آخر من إكمال المعلم: هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين، لا خيال، شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك، كما قال ولن يسلط على غيره في الحديث، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ولا غيره، ويبطل أمره بعد أو يبطل أمره بعد ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم، خلافا لمن أنكره أو لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم مسيح الهدى، فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية، أما ادعى النصارى فيه الإلهية؟ فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين كما تقول الحلولية. ولهذا لما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال وقال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذر قومه وذكر النبي عليه الصلاة

الدجال مهما فعل يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن موحد بالله. الثاني قوله واعلموا، في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فبين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، صحيح؟ فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول الحق الذي لا مرية فيه أن الأحاديث التي وردت في الدجال وخروجه كثيرة جدا مستفيضة، منها جملة كبيرة في الصحيحين وغيرهما بلغت حد التواتر أو هي متواترة. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة في باب خروج الدجال، قال وما أدراك ما الدجال، منبع الكفر والضلال وينبوع الفتن والأوجال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت آثار وأحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة من ذلك. وبعد أيها الأحبة، فإن هذا التذكير في هذا اللقاء وقد سمعتم وشنفت أسماعكم بجملة عديدة وكبيرة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة العظيمة، وهي كثيرة أعني الأحاديث في هذا الباب ومستفيضة متواترة. دعاني إلى دعاني ذلك إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به، كما قلت في أول اللقاء وأختم به، ألا ننشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها عما نحن مقدمون عليه، وهو واقع لا محالة ورب السماء، ويدعو أيضا لضرورة التذكير به وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن من شهوات وشبهات، أن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والتذكير بها من باب التعاون على البر والتقوى، والتذكير بها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لذا أيها الإخوة، إن تعليم المرء نفسه وأهله وأولاده وأهل بيته ومن حوله، تعليمهم وتذكيرهم بأمر الدجال وخطره مهم جدا جدا جدا لعظيم خطره،

0: وجليل فتنته. قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، قال: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرعت. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
1: يا عين صاد ذكر رحمة

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن أبي الروم في علم النحو، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي على علامات الخفض التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبهذا يكون المصنف عليه رحمة الله قد أتم الكلام على العلامات المتعلقة بالأحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء، وهي الرفع والنصب والخفض. وكما سبق معنا أن هذه الأحكام أو هذه الألقاب هي متعلقة بالأسماء، فلا مدخل لها، فلا تشترك مع الأفعال فيها إلا في الرفع والنصب. ولما فرغ من بيانها انتقل إلى بيان الحكم الذي اختص به الفعل. فقد تقدم معنا أن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض وتختص الأفعال بالجزم. وآخر ما هنالك هو الكلام على علامات الجزم، والجزم حكم إعرابي

مختص بالفعل المضارع، كما عرفنا ذلك آنفا من أن الأفعال كلها مبنية عن الفعل الماضي وفعل الأمر، وأيضا الفعل المضارع في بعض صوره، والفعل المعرب هو الفعل المضارع في غالب أحواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ها هنا شرع المصنف لبيان علامتي الجزم، والجزم له علامتان لا ثالث لهما. أما الأول فالسكون، وهو العلامة الأصلية للجزم، وأما الثاني فالحذف، وهو العلامة الفرعية للجزم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مواضعها. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع كما سيأتي معنا في باب الأفعال هو المشابه، لأنه مأخوذ من المضارعة، لأنه يشبه الاسم، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط كما كرر ذلك مرارا. ولما قال المصنف رحمه الله الفعل المضارع الصحيح الآخر، تبين لنا أن الفعل ليس قسما واحدا، فلما قال الصحيح الآخر دل على أن هناك فعل آخر يختلف عنه، له حكمه المستقل، وهو ما سيبينه في علامة الحذف وفي خلاصته إذا انتهى من علامات الجزم. سنذكر صور الفعل المضارع التي لا يخرج عنها شيء من كلام العرب مما تكلمت به في جميع كلامها. السكون قلنا هو العلامة الأصلية، ومحله الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع الصحيح الآخر ما كان آخره حرفا صحيحا وليس حرف علة. وحروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، وهذه حروف العلة تتكرر معك في علوم كثيرة، وهي التي يقول عنها أيضا هذا نظم الحريري. أما ابن مالك فإنه يقول: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فمعنى هذا أن الأفعال التي لا تختم بالألف ولا بالواو ولا بالياء فهي صحيحة الآخر، وعلامة إعرابها السكون، والواو هي الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا ولا تكون إلا ساكنة، فهي دائما كما يقولون حرف مد. هذه هي حروف العلة. إذا عرفتها وتبينت لك وتمرنت عليها علمت أن ما عداها فإنه ما يسمى بالفعل المضارع الصحيح الآخر. مثل أن تقول: لم يوفق من لم يطلب العلم، لم

موفق من لم يطلب العلم. فإذا نظرت إلى كلمة يوفق وإلى كلمة يطلب ونظرت إلى الحكم الإعرابي الذي أوجبه العامل السابق لهما وهو لم، والذي هو حرف الجزم الذي يحدث الجزم في الفعل المضارع، ونظرت إلى الحرف ونظرت إلى الحرف الأخير من هذه الكلمة بعد أن كانت قبل دخول الجازم عليها يوفق ويطلب، ولما دخل عليها الجازم ذهبت الضمة حل محلها السكون بسبب أن العامل قد جلبها فجاء السكون فصار الحرف الأخير ساكنا، وهذا مؤثر في الكتابة ومؤثر في النطق، ولا يشكل عليك في الكلمة الأخيرة أننا قلنا من لم يطلب العلم لأن هي ساكنة وإنما حركت كراهة لالتقاء الساكنين كما هو معلوم لا يخفى عليكم. قال الله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انظر إلى كلمة يسرق، هذه الكلمة فعل مضارع ولم يختم بحرف علة فهو صحيح الآخر، وسبق بأن الشرطية، وهذه أن الشرطية من جوازم الفعل المضارع، إذن فالحالة هذه أن هذا الفعل المضارع مجزوم. وما علامة جزمه؟ فما علامة جزمه؟ السكون، علامة جزمه السكون، وهذا أمثلته كثيرة في كلام العرب. وعندما نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المصنف لجوازم الفعل المضارع سيتبين لنا هذا كثيرا. لما فرغ المصنف من الكلام على هذه العلامة الأصلية انتقل إلى الكلام على العلامة الفرعية، فقال رحمه الله تعالى وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر صورتين للفعل المضارع، صورة عرفناها بمقابلها لأننا قلنا بأن ما عدا الأفعال التي ختمت بحرف من حروف العلة فهو صحيح الآخر، إذن الأفعال التي ختمها بحرف علة وهي الألف والواو والياء فهذه هي المعتلة الآخر، تجري عليها أحكام الفعل المضارع تدخلها الجوازم، فإذا دخل عليها جازم فإنها أي الأفعال المعتلة معتلة الآخر فإنها ينتهي عنها أو يذهب عنها حرف العلة هذا، ويكون هذا الذهاب لحرف العلة المؤثر في النطق وفي الكتابة يكون هذا هو العلامة التي دلت على جزم الفعل المضارع. فأنت عندما تقول لم يرضى الله عن القوم الكافرين، وعندما تقول لم يقضي القاضي، لم يقضي القاضي بالحق، وإن شاء الله أنه قضى بالحق لكن هذا مثال جاء على لساني، نسأل الله أن يوفق القضاة. وعندما تقول لم يدعو الكافر ربه، إذا نظرت إلى هذه الأفعال الثلاثة وإلى ختمها وأن أحدها ختم بالألف والآخر ختم بالياء والآخر ختم بالواو، نظرت أن هذه الحروف الأخيرة ذهبت بسبب العامل الذي دخل عليها فأذهبها فصار

علامة للجزم، صارت علامة للجزم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ألم تر إلى ربك، ترى إلى ربك، ألم هذا هو عامل الجزم، العامل الذي أحدث الجزم، كما قلت لكم سيأتي معنا عوامل الجزم. وترى، ترى هذا هو الفعل المضارع، وإذا أردت أن تعرف أصله أخرج عنه حرف الجزم تقول ترى، ترى، ترى العلم نافعا مثلا، هذا لم يدخل عليه جازم، أدخل عليه الجازم فتقول ألم ترى كيف فعل ربك، أثر في صورة الحرف، أثر في صورة الكلمة. إذا كتبتها فإنك تكتبها بدون ألف، وإنما تضع عليها وإنما تضع عليها فتحة لتدل على أن المحذوف هو الألف، هذا أمر. والأمر الثاني لتدل على أن النطق يكون في حال الوصل بهذه الفتحة لا أنها تكون ألفا. فأنت إذا نظرت إلى صورة القارئ مثلا هو يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت لا ترى سكونا، لا تتصور السكون في فمه أو في كتابته، وإنما الذي حصل أنه أجلب الفتح. هذا الفتح ما فائدته، ما قيمته، ما مهمته؟ للدلالة على الحرف المحذوف. وكذلك عندما تقول في المثال الذي سبق لم يقضي، لم يقض، إذا وقفت لم يقض، لكن إذا وصلت في درج الكلام تقول لم يقضي القاضي، فاجتلبت كسرة بعد حذف الياء للدلالة عليها. وإذا كتبتها كتبتها بالضاد، ولهذا يعني يلغز بعض العلماء يقولون كلمة مكونة من حرف واحد أو فعل مكون من حرف واحد، عندما تقول عي عي عين وتحته كسرة من وعى، يعني كأنك تأمره بالوعي أو تأمره بالوعي، عي الكلام. وهكذا في جميع ما آخره حرف علة. من ذلك أيضا قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر. فإذا نظرت إلى يدعو ومن سبقها وهو يعني أداة الجزم وهي من الشرطية، وهذا الفعل معتل بالواو فحذفت الواو لهذا الجزم. وكذلك في الألف: ومن يتولى الله ورسوله، وهذا كثير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العربي في شعرها ونثرها، لا يفصيه إلا الله جل جلاله. كذلك في الياء في قوله جل جلاله: من يهدي الله، انظر إليها في المصحف وانظر إليها فيما يكتب من كلام أهل العلم، يهدي، دخل عليها عامل الجزم وهو من الشرطية فجزم، جزم الفعل. وما الذي يدلنا على جزمه؟ حذف حرف العلة، هذا هو الموضع الأول. موضع الثاني مما تكون الحذف فيه علامة للجزم في الفعل المضارع: إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة التي عبر عنها المصنف بالأفعال الخمسة، سبق معنا الكلام عليها، وأن كثيرين من النحويين من المحققين يقولون بأن الأولى التعبير عنها بالأمثلة الخمسة، لأنها إذا أدرجت في الكلام، إذا دخلت في الكلام، إذا عبر عنها، لا يحصي الكلام، لا يحصي ما يعبر به عنها إلا رب العالمين جل وعلا. من الكلام كلام كثير، وهي يفعلون أسفل وتفعلون أعلى، ويفعلان أسفل وتفعلان أعلى، وتفعلين، والتي عبر عنها المصنف

تخبير آخر بأنها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، تعبر عنها بالأمثلة الخمسة، تعبر عنها بالأفعال الخمسة، تعبر عنها بما اتصل به واو الجماعة أو الألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، قل ما شئت، المؤدى والغرض واحد. هذه مر معنا أن رفعها بثبات النون، وأن نصبها بحذف النون، وكذلك أيضا يأتي معنا الآن أن جزمها بحذف النون. فإذا دخل على الفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة جازم، فإنه يحدث له حذفا في آخره. هذا الحذف ما هو؟ هذا الحذف هو حذف النون الذي كان من قبل علامة أن الفعل المضارع مرفوع. عندما تقول الطلاب لم يجتهدوا في المذاكرة، طبعا غيركم، أنتم ما شاء الله عليكم تذاكرون إن شاء الله. وعندما تقول الطالبان لم يجتهدا في المذاكرة، وعندما تقول الطالبة وعندما تقول أنت يا هند لم تجتهدي في المذاكرة، فيجتهد ويجتهدا وتجتهدي أصلها يجتهدون وتجتهدان وتجتهدين، لكن هنا دخل على الفعل عامل الجزم فصار مجزوما، والذي العلامة، أنتم دائما نسمع كلمة علامة، طبعا العلامة مأخوذة من العلم، وهو الشيء الذي يعلمك. عندما تقول علامة ما بيني وبينك أن تجد الباب مفتوحا وهكذا لتدخل، هذه العلامة. ما الذي يدلك على أن هذا الفعل مجزوم وإن لم تعرف عامل النصب عامل الجزم؟ هو حذف النون. فإذا لم تجد النون فإن هذا دليل على أن الفعل مجزوم. قال تعالى فإن لم تفعلوا، طبعا الخلاف بين المعربين والنحويين في إعراب القرآن في ما هو الذي جزم الفعل المضارع عليه أن أم لم، والصحيح أنها لم، لأن الحكم للأقرب، لم ولم ولم تفعلوا، تفعلوا لم، هذا هو عامل الجزم، تفعلوا هو الفعل المضارع المجزوم بلم. ما علامة جزمه؟ حذف النون. طيب، ومثله قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، وهذا من أهم ما يفرق لك بين لا الناهية ولا النافية. إذا جزم الفعل المضارع بعدها بحذف النون فإنها ناهية، وإذا بقي فإنها نافية. عندما تقول مثلا لا يفعلون الخير، هذه لا النافية. لماذا؟ لأنها لم تسلط على الفعل المضارع فتحذف النون حتى نستدل على أنه مجزوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على علامات الإعراب، وتصورنا الآن في كلامه على علامات الجزم أن الفعل المضارع الذي تدخله الأحكام الإعرابية له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون صحيح الآخر، الصورة الثانية أن يكون معتل الآخر، الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة. فإذا كان صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون كما مر معنا، وإذا كان معتل الآخر بأحد حروف العلة فإن علامة جزمه حذف حرف العلة تذهب. وهذا تستفيده، لأننا نجد مثلا كثيرين من طلبة العلم الذين يكتبون في الشبكات والذين يكتبون في المراسلات أو ما أشبه ذلك، يدخلون الجازم على الفعل

الضارع ويبقون حرف العلة ويبقون حرف العلة، وهذا غلط. علمك بهذا يؤثر في كتابتك، في نطقك، في فهمك للكلام، في فهمك للكلام. الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة التي سبقت معنا قبل قليل. فإذا كان من الأمثلة الخمسة ودخل عليه عامل الجزم فإن علامة جزمه والحالة هذا حذف النون، حذف النون لأهمية هذا الباب. وأرجو أن تتنبهوا لهذه القضية التي ذكرناها في أول الباب، وهي أن هذا الباب الذي هو باب الإعراب وما يتعلق بعلاماته هو من أهم أبواب علم النحو، من أهم المباحث التي في كتب النحو، والتي لم يخلو منها كتاب في النحو، لا من الكتب الصغيرة ولا من الكتب الكبيرة، لا من المنظومة ولا من المنثورة. ومع صغر حجم هذه الرسالة التي ندرسها، التي هي مقدمة ابن آج الروم رحمه الله، ومع كونها من أخصر المختصرات في علم النحو، إلا أنه لأهمية هذا الباب أعاد الكلام عليه بأسلوب آخر ليكون راسخا في الذهن، فيكون هذا الذي سنقرأه بمثابة التلخيص لكل الأبواب التي مرت معنا في باب معرفة علامات الإعراب، في باب معرفة علامات الإعراب. فقال المصنف رحمه الله تعالى، وسنذكرها خلاصة لهذا بعد انتهاء من التعليق على كلام المصنف، لأننا سنعلق عليه باعتبار أنه قد شرح. قال رحمه الله تعالى: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هنا لم يلتفت المصنف إلى ما هو العلامة الفرعية ولا ما هي العلامة الأصلية بعكس ما كان في المبحث المتقدم، وإنما التفت هنا إلى العلامة. ما هي؟ هل هي حركة أم هي حرف؟ قال: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، من الأبواب التي تدخلها الأحكام العربية التي مرت معنا. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، انتبه لها، أربعة أنواع: الاسم المفرد وقد تقدم معنا، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة أبواب تعرب أو علامة إعرابها حركات، حركات لا مدخل للحروف فيها، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها ترفع بالضمة، هذه الأبواب، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، وتجزم بالسكون. هذا الباب الأول. وخرج عن ذلك قال: ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم خرج هنا نريد أن نعرف قوله رحمه الله وخرج عن ذلك، ذلك المشار إليه ما هو؟ ذلك المشار إليه هنا هو ليس الحركات، لا، وإنما هو المواضع التي تكون فيها الحركات غير ما ها هنا، لأنه قال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. هنا قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، انظر، قال ينصب بالكسرة، فخالف الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل مضارع لأنها تنصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. قال: والاسم الذي لا ينصرف، لا ينصرف، يخفض بالفتحة. لاحظ أن الأسماء التي قدمها دون شرط ولا قيد ما علامة خفضها؟ علامة خفضها الفتحة.
لكن الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير فإنه فإن علامة خفضه الفتحة كما مر معنا في آخر درس. قال بعد ذلك والفعل المضارع المعتل الآخر والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هنا ذكر لك الفعل المضارع المعتل الآخر قال يجزم بحذف آخره بحذف آخره. ثم انتقل هذا الذي خرج عما تقدم قال والذي يعرب بالحروف يعني الذي تكون علامة إعرابه الحروف الذي تكون علامة إعرابه الحروف قال أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم ما سلم بناء مفرده، والأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذهمال، والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه كلها ما علامة إعرابها حروف. قال فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف، قال رجلان، وتنصب وتخفض بالياء، رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. وأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون أو المصلون، وينصب ويخفض بالياء، مررت بالمصلين ورأيت المصلين. إن شاء الله أنك ما تمر بالمصلين، صلي معهم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتقول جاء أبوك، وتنصب بالألف رأيت أباك، وتخفض بالياء مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون يعني بثبات النون كما عبر سابقا، وتنصب وتجزم بحذفها. هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى لنا أيضا من هذا الباب، وهو تلخيص لما تقدم. فأنت إما أن تحفظ هذا أو تحفظ ذاك أو تحفظهما جميعا. وهناك أسلوب آخر وهو أنك تأخذ الأبواب كل باب على مفرده مما يدخله الأحكام الإعرابية، فتقول مثلا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، ويجر بالكسر. جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر وينصب ويجر بالكسرة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة يعني المقدرة وينصب بحذف ويجزم بحذف حرف العلة. وهكذا كل باب من الأبواب التي مرت معنا وهي تقريبا تسعة لو ذكرتها وشجرتها ووضعت الكلمة في أعلى وسطرت عليها بثلاثة أحكام إعرابية، لأن كل واحد منها له ثلاثة أحكام، بهذا تترسخ المعلومة في ذهنك. والأفضل أن تقوم أنت بهذا بنفسك، تمسك الآجر الرومية بدون شروح، وتستخلص كم معك من الأبواب. تقول مثلا الاسم المفرد، تقول مثلا الاسم المفرد وتبدأ به. ما أحكامه الإعرابية؟ تسأل نفسك ما أحكامه الإعرابية؟ الرفع والنصب والخفض. بماذا يرفع؟ تجيب بالضمة. بماذا ينصب؟ بالفتحة. بماذا يجر؟ بماذا يخفض؟ بالكسرة. ثم تنتقل إلى جمع التكسير وتفعل هذا أيضا، ثم تنتقل إلى جمع المؤنث السالم وتسأل نفسك بماذا يرفع؟ بالضمة. بماذا ينصب؟ بالكسرة. بماذا يجر؟ بالكسرة. وهكذا تنتقل بعد ذلك إلى جمع المذكر السالم، بماذا يرفع؟ بالواو. بماذا ينصب؟ بالياء. بماذا يجر؟ بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء الخمسة وتقول ترفع بالواو وتنصب

وتنصب بالألف وتجر بالياء وتجر بالياء، تنتقل بعد ذلك إلى المثنى وتقول يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون، وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة ويجزم بحذف حرف العلة، تنتقل إلى الأفعال الخمسة وتقول ترفع بثبات النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون، وبهذا تكون قد انتهيت من الأبواب الإعرابية كلها، يعني من الأشياء أو الكلمات التي تدخل عليها الأحكام الإعرابية. بعض الناس يقول بأن ابن آجي الروم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب لم يأتي بأي جديد، ما الجديد الذي جاء به؟ ويقلل من شأن هذا الموضع الذي ذكره ابن آجي الروم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة والمقدمة، وهذا غلط، لأن هؤلاء العلماء وهذه المتون المختصرة كتب يعني خبرها أصحابها وسبروها وقلبوها على كل وجه، ولا يذكرون فيها شيئا إلا لمصلحة للطالب، فهو أراد أن يسهل لك مهمة هذا الباب، وأراد أن ينبهك على أهميته وأنك لا تغفله. ربما بعض الطلاب يعرف الأحكام التركيبية من جهة الجملة ولا يكون دقيقا فيها، لأن هذا متن مختصر، وهذه الأبواب لها ملحقات، المثنى له ملحقات والجمع له ملحقات، ملحق به لها ملحقات وكثيرة، فيحتاج طالب العلم أن يتعرفها، فإذا ضبط هذه الأصول ضبط ما بعدها. وبهذا الذي ذكرناه آنفا يكون المصنف رحمه الله، وبطرف أيضا مما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من القسم الأول من كتب النحو، وهو الأحكام الأفرادية الصغيرة والكبيرة المنظومة والمنثورة، تقسم قسمين. ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول الأحكام الأفرادية للكلمة، ما نوعها؟ ما حكمها الإعرابي من جهة الجملة؟ يعني هذه أحكام أفرادية، ما علامة هذه الأحكام؟ والكلمة الأفرادية الكلمة الفردة التي لم يتم تركيبها والحديث عنها ولم تتوارد عليها المعاني، هذه ما حكمها؟ ليس لها حكم، موقوفة من الواقفة، لا تميل إلى أحد من الأحكام، واقفة. فإذا دخلت في باب الجوازم، باب النواصب، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، هنا ترتبت الكلمة مع غيرها فصار لها حكم إعرابي، وهذا هو الذي سيشرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، لأنه سيذكر قسمة الأفعال إلى كم تقسم، ثم سيشرع بعد ذلك في الحكم الإعرابي الأول للفعل المضارع وهو النصب، وسيذكر نواصب الفعل المضارع، وسنسير إن شاء الله تعالى مع المصنف شيئا فشيئا، والمهم المعتبر هو الفهم والمذاكرة. بهذا القدر سنكتفي، وإن شاء الله كما تقرر، إلا أنه لعارض في هذا الأسبوع من أجل أن نتسنى للرجوع لكتاب أو منظومة الألبيري نأخذ منها أي شيء يسير، سيكون الدرس من الأسبوع القادم عند العاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، يعني قبل الوقت الذي بدأنا به هذه الليلة بربع أو بساعة إلا ربع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: غير مناسب ومداهم. ولو كانت الأسئلة متعلقة بالدرس فإنه لا يسع تأخيرها. والله تعالى
1: يا عين صاد ذكر رحمة

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

تك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره: اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة.

ناسب أن يلحقها بالاستغاثة، لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به، وهذه الأبواب التي مضت سابق وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص، كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ويعبر عنها أيضا بالمدد، كما تسمعون بعضهم: المدد المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به، فيعبر عنها بالمدد ونحوه. قال: وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون، إزالة الشدة بعد وقوعها، فهي نوع دعاء، لكنه من مكروب، وهذا من استراقه عن الدعاء كما نقل هنا عن غير شيخ الإسلام. فقال: وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره. قال: لأنه يكون من المكروب وغيره، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال: فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، قال: فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: الإغاثة الإعانة، فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة غلب بخصوص طلب الغوث في حال الشدة، بخلاف الاستعانة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، الاستعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح: قوله أو يدعو غيره، قال: اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، دعاء عبادة، ودعاء مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة، أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة، أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول: الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول: تعبدية لله، وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني: استغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته. ولا شك أن من اعتقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث: الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعونه، محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. واضح؟ الرابع: الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين، أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين، فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل، ما لم يعتقد فيهم، ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك.

0: بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
1: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فصار الدعاء من أنواع العبادة. فإن قوله: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
0: نعم. ثم تطرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه، أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول: من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها، يلحظ المعبود لا بد

0: أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم، والله هو السميع العليم. وكقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وكقوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى آخره. أقول يلحق أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟ نعم، تفضل.
1: وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرع،
0: هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم. نعم.
1: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة.
0: ففعله لله ماذا؟ عبادة. نعم.
1: فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
0: نعم.
1: مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: قال شيخ الإسلام:
0: فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء له أو الرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة، ومن ذلك الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال شيخ الإسلام في الرسالة الثانية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال.

0: صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
1: نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه الضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها، إما نفاقا ويتظاهر بها، أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان، أي بعد تلك الأزمان المفضلة والقرون الفاضلة، قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرمه. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة، وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيمي عنكم ببعيد الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يمرق من الإسلام لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات الذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق، وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرث في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية

0: أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات، قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. قتل من يفعل هذه الاستتابة، من يقوم بها؟ هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس. فإقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله: هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا أي شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة ضمن المجموع. ثم قال: نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم عن شيخ الإسلام صاحب الفروع بن مفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له، قال مقرين. نعم، نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف. أقول نقلوه عنه، انتبه، وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له، مقرين له يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: في قوله، الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي. نعم.
1: واجبة. إن أريد بها المبالغة،
0: هكذا يقول: إن المبالغة في تعظيمه، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجبة. هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد آسف نعم السبكي فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ويجيب على هذا، قال: إن أريد بها
1: المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
0: يعني أنه يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك، كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي. فبعضهم يقولون تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب، نعم نحن معه، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما، ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا بل هو تعظيم شركي. نعم.
1: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
0: نعم هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب، وإن كانوا شافعية أو حنابلة أو غيرهم، نعم أو حنفية، يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه، وأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك، ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم، تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله. وقال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم

0: به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لا هم مع الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات، فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم، كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار.
1: نعم، هذا نقل مطول رحمه الله مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله، المسمى اسمه صنع الله الحلبي، في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال، الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا، وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل، قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح

بالضاد مضادة الكتاب العزيز المصدق، والمعنى متقارب وواحد. فالمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة، لأنها تناقض ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القول فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال: فأما قولهم هذا المقطع يبدأ في فصل جديد، هناك فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك، أعني الحنفي الحنبلي الحلبي، قال: الفصل الأول، هكذا عنوان، قال: الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام، وهو قوله إن للأولياء، قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ذكره تحت هذا الفصل وعده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله: فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. ما ذكر آيات الموت وحديث مسلم: إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، قال: كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم، إلى أن قال رحمه الله: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله: لا قصد لهم فيه ولا تحدي. أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي، لا يقترن بها التحدي. قال: لا قصد لهم فيه ولا تحدي. والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحد وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحد وقد لا يصحبها. فالنفي مطلقا غير صحيح، النفي مطلقا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات:

من الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. من الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة، مثل قولهم الكرامة يخفيها صاحبها، أو الكرامة لا يتحدى بها، لا يتحدى إيش بها. فجعل هذا رحمه الله من الفروق إيش الضعيفة، من الفروق الضعيفة. ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، أظهرها إيش أصحابها، قال كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء. والعلاء ابن الحضرمي، أقول العلاء ابن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. أقول هذه القصة، قصة عمر مع سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد حسن، إسناد هذه القصة جيد إيش حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، في ماذا؟ في الإصابة. يقول شيخ الإسلام كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار، لما ألقي في النار، هذا مما ذكره أنهم أظهروه، أبو مسلم أظهر ذلك لما ألقي في النار أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة، قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار وأنها صارت عليه بردا وسلاما، جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها، أي انقطاع. قال أعني شيخ الإسلام، لازلت أنقل عن من، هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة. ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها، قال ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش صاحبها، أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحرة وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله، ومثل هذا كثير، ومثل هذا إيش كثير. قصة شرب خالد بن الوليد

0: السم. نعم هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن نعم ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى الراهب يشير إلى قصة الغلام المطولة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. وضح هذا؟ إذن قوله ولا تحد هذا غير مسلم. طيب قوله يعني الحنفي صنع الله الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران، يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح، نعم أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة، نعم، وأبي مسلم الخولاني وقد تقدم. نعم تفضل.
1: قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى.
0: المقصود يعني مما تقدم نقله، كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم كلهم يقولون بهذه المقالة. نعم.
1: فاعتقدها أهل الأهواء، ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب.
0: وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات، راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير في تعليقي على هذا الباب، مهم، نقل نقولات مهمة هناك. نعم.
1: والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.
0: إذن لا بد أن تقول قولا عليه برهان حتى تعبد الله على بصيرة، أما أن تذكر قولا لا برهان له لا خطام له ولا زمام، إنما هي منامات ورؤى وقصص لا يستقيم بها إيمان ولا يقوم بها اعتقاد. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدعو فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
0: ينتهي كلام ابن عطية في قوله فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب قوله والخطاب خرج هذا من كلام الشارح. نعم.
1: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك

0: شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت وهذه الآية لها نظائر، كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية، في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس، ويقول تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تقدم التعليق عليه، ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية، وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دنيا ولا في دين ولا دنيا، يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك من المشركين بالله، كما قال الله تعالى، أقول كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها، أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين، قال وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من

0: الاعتقاد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ببعض أفراد معناها. ثم قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى فذكر الآية آية المؤمنين: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة، أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. سؤال: يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل، لأن فيها دعاء مسألة، فيها دعاء ماذا؟ مسألة. نعم، كما مر.
1: وقوله تعالى،
0: نعم، أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح، وهو يعلق على قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قال: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال: ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. أقول هذا الكلام الذي سبق والذي وقفنا عنده هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فهي لا تنفع ولا تضر استقلالا إلا به سبحانه وتعالى ومشيئته. ولما كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يعبدها مع علمه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر. فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا، استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز، حتى ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية، قال: وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه ويبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده. فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال: والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه. نعم.
1: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على

0: ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه،
1: يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك، فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب، وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال:
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت، وهي ظاهرة وشرحها بين. ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس

0: وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب، من لا يستجيب أي استجابة نفع أو دفع ضر، استجابة نفع أو دفع ضر. هذه الآية المباركة أو الآيتين المباركتين من سورة الأحقاف تضمنت أربع صفات، أربع صفات. الأولى أنهم لا يستجيبون، هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، بمعنى أنهم إيش؟ عاجزين، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة. هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين. فقبحت، أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها، والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنكرون لذلك، ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها. فصار الداعي لغير الله، هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل، هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس، صحيح؟ من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ما لم يتب، ما لم يتب، فصار من أخسر الناس وأضلهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح: والآية تعم كل من يدعى من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك. وضح؟ نعم.
1: ثم قال، يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء، وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب.
0: طيب نقف عند هذا، أقول نقف عند هذا. يقول ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن

0: ذك. بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة بالحاضرين غير القادرين، كمن يأتي فيستنجد مثلا هو غريق أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكنه مشلول، هذا حي حاضر غير قادر، هو يحتاج من يعينه، فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق، هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل، ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب. وضح هذا، وهو يطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه. هذا يسأل يقول: أبي مريض جدا سائل ويحتاج إلى من يساعده دائما، وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري، فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك ومضطر إلى ذلك؟
1: ذكر رحمة

امرأة من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

حملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قال

أمت سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

0: الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 7 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح

0: في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستعون بإضلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام. وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعل، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت، وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس، وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع. أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب. فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة

آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم، وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليه. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع

عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع منه. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذوقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب:

والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به، بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر، وينكر يوم القيامة، وينكر عذاب القبر، وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها، وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج. هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات

عشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة، فإنه يزل، يطرحون شبهات، والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل. فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال، ويقبلون عليه الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية، لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل. يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط والاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطبة عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها، بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع. حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة. ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء.

الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم، ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلشاد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال: أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون بالشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم.

0: يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون عن الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
2: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية، بإذن الله الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحركه. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
2: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس. إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلات والأنظمة، فلكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
2: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، إن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا محتسبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
2: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا والإلحاد كفر بالله عز وجل، لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
2: كما قال شيخ محمد الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
2: هذه ذكر العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
2: نعم، هذا
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
2: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك

0: يريد من أن يقع في البدعة، يريد من أن يكفر، يريد من أن يبدأ به، يتدرج به حتى يضل، لا يتركه الشيطان ده. إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء، خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل. والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا وخط عليها خطوط، قال هذا سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تبتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل، فاعتزل اعتزال حتى ولو أن تعب على سبع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الفرق إما في بيته أو مسجده، يعتزلها، ليس معناها أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي، وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه البلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم، الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير، كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال، أو ضاعت في طرف ونكت، أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل، يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله في سبيل الله، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة، أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، هذا كله خطير أيها الأخوة، أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه، والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان، فالإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي هذا

0: كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقع فيه، ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له، وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر. ولكن إن شاء الله ظاهرة وتزول، الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايده ولا ينزع يدا من طاعه، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصادق الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في العلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كله بالعلم النافع الصحيح. نكتفي بهذا. تفضل.
1: هل يجوز التعاون مع السورية وقادة السورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: واضح السؤال. فأنا أقول التعاون مع السورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
1: لأن السورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فالإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ البلاد.
3: يا عين صاد، ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

الصلاة وإذا ما اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا

ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: هذا الحاسب من الأمور التي يجب الإيمان بها الحسر، حسر الناس

0: البحر كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر حفاة ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين. الخلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها. جهماً ليس معهم شيء، جهم يعني ليس معهم شيء، عراة ما معهم شيء، خفاة ليس معهم نعال، ما معهم شيء أبداً إلا الأعمال. فيقفون في المحشر، يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
1: فيكون في بعض القيامة حتى
0: يستعد
1: به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصدر منهم العرق ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب الشديد من طول الموقف 50,000 سنة، 50,000 سنة. عند ذلك يتراجعون بما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد حاله، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، أحد يشفع لكم عند ربك في أن يخلصكم من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم أبي البشر يطلبون منه الشفاعة إلى ربه، وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس، الحي القادر لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربك، بمعنى أن يدعو، بمعنى أن يدعو لك عند ربك. طلب الدعاء شفاعة. فيعتذر آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي. فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله امتداد إلا بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، حتى يؤمر برفع رأسه، ويقال له سل تعطى، فيشفع للصلاة في فصل القضاء بينهم، فيقبل الله شفاعته. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى

0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء لفصل القضاء بين عباده. وكما في قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا مجيء الله وإتيانه بفصل القضاء بين عباده، مجيئا وإتيانا يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته، نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه. ولا نقول نؤول نقول يأتي أمره، لأن هذا تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها، كيف يجي وكيف يأتي، لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا، وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فيحسن بين عباده. نعم.
1: حتى يتعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاكمه الله.
0: هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، ويأتي بقية أنواع الشفاعات. نعم.
1: يحاسبه الله
0: تبارك وتعالى. يحاسبه الله، الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازن بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل على الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب، منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويدخل في حقه الحساب. وقد يعذب بذنوبه

قبل الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير فيعترفون بذنوبهم، هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك من ما يجري في يوم القيامة نصر الموازين، موازين الأعمال، موازين الأعمال. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية، أمه الأم الشيء الذي يصار به فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغ، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه، أمه هاو والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقي، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الأحاديث، له كفتان، لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخرة، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمين. أما المعتزلة فيقولون لا، ما فيه ميزان حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، إقامة العدل، وهذا على منهجهم القديم وهو تحكيم العقول وعدم النظر والنصوص، وهذا مذهب الباطل والضال. نعم. الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال من آدم، وهي الصحائف، صحائف الأعمال، لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحضرة، ملائكة الحضرة، من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأ كتاب، يفرح وجهه أن الناس يطلعون على كتابه، لأنه سار، والشيء إذا كان سارا فإنك تود أن الناس

0: يطلعون عليه. هؤلاء اقرأوا كتاب إني ظننت يعني آمنت وأيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها جانب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من يلقي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه، يتمنى انه لم يعطى كتابه. الاول فرح بكتابه وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابه، تمنى انه ما فتح الكتاب ولا عرض عليه لانه طبيعه. ولم ادري ما حسابه، يا ليتها كانت القاضي، يعني ليتني لم ابعث وليس الموت كان هو النهايه. يا ليتها كانت القاضي، يعني ليس الموت كان هو النهايه. ما اغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلك. هذا بعد فطاير الصخر، فطاير الصخر باليمين او بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. لا. فأما
1: أنهم يكتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا كثيرا ويلقنه إلى أهله مقرورا، وأما من مؤمن كتابه وراء ظهره فسوف يجهر ثبورا.
0: في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله. ويحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يلقى الاحتمال يوم القيامة، علشان يعطى كتابه باليمنى، إذا ما وجد في اليسرى يعطى كتابه باليمين. ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت. هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الضالة. نعم.
1: وما من مؤمن كتابه وراء ظهره فسوف يجد ثبورا ويخفى كثيرا.
0: نعم.
1: والميزان يرفعه بالختان ولسان ملزم بالاعمال.
0: هذا رد على المعتزله. الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان يعني الذي يدل على تعادل الكفتين او اجحام احداهما، لسان الميزان المعروف. نعم.
1: ملزم بالاعمال، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن صفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون.
0: قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في 3 مواضع فلا أحد يذكر أحد، عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله، ترجح حسناته أو سيئاته. هذا موضع. والموضوع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم

0: يعطى صحيفته بيمينه أو بشماله. والموضع الثالث على الصراط، المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. نعم.
1: ومن
0: نبينا
1: محمد صلى الله عليه وسلم
0: حوض
1: القيامة،
0: مما يجب الإيمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم. والحوض مجمع الماء، الحوض مجمع الماء، يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشخب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربه فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون، وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض ينادون عنه ويمنعون من ورود. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أصحابي أصحابي، ويقال له: إنك لا تدري ما لا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فهذا هو الحوض، نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. نعم.
1: ماءه هو السبب
0: ويرى من اللبن وأحلى من الحسن، فصبوا به الكوثر، يصب فيه الكوثر نهر من انهار الجنه. قال الله تعالى: انا اعطيناك الكوثر. والمشهور ان المراد بالكوثر نهر من انهار الجنه يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر الخير الكبير، ويدخل فيه النهر لانه من الخير. نعم. هو تفسير عام. نعم.
1: ماءه هو حس غيار من اللبن واحلام من العسل، وتاريخه عبد نجوم السماء، من شرب من منه
0: تباريق، يعني آنيته التي يشرب بها. نعم.
1: من شرب منه شربة لم يرقى بعدها ابدا،
0: كان قبل ان يشرب وهو ظمأ، فاذا شرب ذهب عنه الظمأ ولا يعود اليه ابدا. نعم. كذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطرة والجسر، القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه، ولا يمرره عليه إلا أعماله. فمنهم من يمر كالبرق، كالبرق الخاطئ، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور. ومنهم من يقفص فيلقى في جهنم. تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله. وهذا كما في قوله تعالى: وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.

ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن سفيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم على يشمل المؤمنين والكفار إلا واردها يعني جهنم وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يتساقطون بالنار والعياذ بالله نعم هذا هو الصراط نعم رجع إلى الشفاعة. الشفاعة هي في اللغة الوساطة في الخير. الوساطة في الخير. هذه هي الشفاعة. وقد تكون وساطة في غير في الشر كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منه ومنه الشفاعة في الحدود في إسقاط الحدود هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى هذه هي الشفاعة في الأصل أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء الشفاعة في الآخرة هي الدعاء وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له والشفاعة تكون بشرطين بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعة ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمة أبي طالب هذه خاصة بالرسول لأن أبا طالب كاذب أبو طالب كاذب مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب لا يشفع فيه الخروج من النار الكافر لا يذكر لكن يشفع في عمها بطالب في تخفيف العذاب عنه فيكون في ضحضاح من النار أو يكون في أقمة قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه مع أنه أهون أهل النار عذابا هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب أما بقية الكفار

0: فلا أحد يشفع فيه ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع إلى الله في إخراجهم من النار فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النار. وهذه خاصة بأهل الإيمان.
1: نعم. حين اتخذ الحرم من به من اهل الكبائر فيقررون بشفاعته بعدما اشترطوا فصاروا حكما وحينما
0: الخوارج والمعتزله ينفون هذه الشفاعه، الشفاعه هي الكبائر ينفونها لانهم يحكمون على مرتكب الكبيره بالكفر فلا تنفعه الشفاعه عندهم، ويقولون من دخل النار لا يخرج منه، وهذا مذهب باطل، بل من دخل النار من اهل التوحيد واهل الايمان فانه يخرج منها ولا يخلد فيها ابدا، انما يخلد في النار اهل الكفر والشرك والعياذ بالله، اما اهل التوحيد المذنبون واصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يقلدون بل يخرجون منها، إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين وإما بنهاية عذابهم، عذابهم ينتهي مقدر ينتهي، يخرجون من النار كالفحم محترقين، يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم. في مثل هؤلاء هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هي مشتركة، يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون، لكن لا بد من الشرطين، أن تكون الشفاعة بإذن الله فإن يكون المشفوع به من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم.
1: قال الله تعالى: ولا
0: يشفعون إلا لمن اتقى. الشفاعة تطلب من الله ما تطلب من المخلوق، فتقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين، تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، أم اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء أو قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا أن تطلب من الله. هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات يطلبون منهم الشفاعة هذا الشرك الأكبر، الميت لا يطلب منه شيء، والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء، فيدعو الله جل وعلا لك، يدعو الله لك، هذه شفاعة وهذه تكون من الأحسن.

0: في حياة الدنيا وفي الآخرة، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره. ميت. فهؤلاء الذين يتوجهون للقبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتدرسون بتربتهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره، وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته. نعم، فالقبور لا يطلب منها شيء، وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين، هذا هو المقصود. أما أن تزار لأجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. وهذا هو الشرك الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
1: قال الله تعالى: فلا يشفعون الا من ارتضى ومن خشيته مشركون.
0: الملائكه، يعني هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه، وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه، بأن يكون من أهل التوحيد. أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. نعم.
1: ولا تنفع الكافر شفاعة الكافرين.
0: نعم.
1: والجنة والنار.
0: فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الكافرين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: والجنة والنار
0: مطلوبتان. مما يكون في يوم القيامة الجنة والنار هما الداران الباقيتان، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. ليس معنى أنها تخلقان يوم القيامة، لا، هما مخلوقتان الآن، كما قال تعالى: أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة، وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفس في الصيف وهو ما يجدونه من شدة الحر، فدل على أنها مهلكة. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، فدل على أن النار موجودة الآن، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من والجنة كذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، دل على أنها موجودة، يفتح له باب إلى الجنة، يفتح له باب إلى النار، دل على أنهما موجودتان. نعم.

0: ويجب الإيمان بذلك أنهما موجودتان الآن، وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل، وكذلك لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. لازم فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد، لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة وأهل النار مخلدون في النار. نعم.
1: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.
0: نعم.
1: فالجنة ما هو أولياءه، والنار عصام لأعدائه، وأهل الجنة
0: دار جزاء، دار جزاء، الجنة جزاء لأوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وجزاء على كفره. نعم.
1: وأهل
0: الجنة
1: فيها
0: مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون
1: لا يفتر عنهم
0: وهم فيه مبلسون. هذا من الأدلة على بقاء النار والحرمان، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والخلود معناه المكثف الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك، مالك خازن النار، يقضي علينا ربك، طلبوا من مالك يشفع لهم عند الله في القضاء عليه ومفارقة الحياة حتى يستريح، شو يتمنون الموت، الموت أمنيتهم والعياذ بالله. يقضي علينا رب، فما كان الجواب؟ قال إنكم ماكثون، يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم.
1: ويؤتى بالنصر في قوة كف أمنه، فيبدأ بين الجنة والنار.
0: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود وموت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منه ومن الاستراحة منه، ما في موت. المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يكتب، هذا ملك الموت، لكن الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة كبش، الموت نفسه يكون في صورة كبش، والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. يعني انتهى الموت، انتهى مفعوله، فحينئذ ينفع، يعني يقضى عليه ينتهي. نعم.
1: ثم يقال يا اهل الجنة خلود ولا نوم، ويا اهل النار خلود ولا نوم.
0: نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: يكفي نقص الباب، انتهى البحث في الإيمان باليوم الآخر وما يكون في اليوم الآخر من الأهوال العظيمة والمقاصد العظيمة، ومعرفة المسلم بذلك رحمة به الذي لم يستعد ولا يخشعه الأمر وما جرى عن

0: هذا من رحمة الله يبين لنا كل ما أمامنا بالتفصيل والإيضاح حتى كأننا نشاهده، من أجل أن نأخذ حذرنا ونستعد لذلك، ولا يبقى لأحد الحج يقول أنا ما دريت. هذه هي الحكمة من إخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه، الرحمة بالعباد لئلا يقول يوم القيامة إننا ما درينا ولا بلغنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهالك. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم.
1: قال
0: الشيخ وفقكم الله، هل يقارن من الله سبحانه وتعالى يحيى بذاته وبهي النزول ينزل بذاته ام لا؟ النزول ينزل بذاته والمجيء بذاته سبحانه وتعالى والاتيان بذاته. نعم، هذا لا شك فيه، هل يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول عن البدع؟ لا. أما أنه يعني يحيى بذاته، السؤال ما له ذلك، السؤال ما له. الله جل وعلا حي، ما يقال يحيى، قال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، ليس لها بداية. يجوز يحيى معنى أنه صار له بداية. نعم.
1: ما هو التوفيق بين قوله سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقوله في يوم مقداره 1,000 سنة مما تعبدون؟
0: هذا في العروج الى الله جل وعلا، العروج الى الله، تعرج الملائكة يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعودون. هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعونها، وتقدير 50,000 سنة، وفي آية أخرى بـ1,000 سنة، الله أعلم بالمراد بذلك. وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع حسب اختلاف السير، ومنهم من يقول أقوالا. والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوقف في هذا في المنية، أبدى التوقف وقال الله أعلم بذلك. نعم.
1: وفي
0: الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما نقرا في قول بحثي في القران الكريم لذكر الله
1: تجاره، فما
0: هي العلاقه
1: بينهما؟
0: من استبلال، يعني كون الحبه اليابسه الميته تلقى في الارض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها اغصان وورق تحيا بعد موتها، من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها، هذا من باب الاستدلال. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله،